0: واختوني روقوا شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني ننزل نزل
1: وما بيصور بعنا دورات
2: شوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
4: وتلاقينا بسعدة
3: قامت عزرتها لعندة
4: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زي وفح ولح
0: وغيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سوا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: حضرنا يا سوا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سوا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: حضرنا يا سوا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أفي عدوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبقى الكافر بها القوة ليلي رح يعرف منوي

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: حكايته وحملت وجعه وفرحه.
1: غالي والله يا جنوب يا جنوبي.
0: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
1: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ويا رايح صلب اللي

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 22 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10، وإذا مددنا لنا 10 دقايق 10 و10 على القافية. كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم نوضعها بتصرف الهوى. انتو فيكن تبلشوا، في ناس بلشت تعطي آراء، وكل القضايا اللي بتحب نضوي عليها 03-444-037، رسائل صوتية أو مكتوبة. اليوم رح نسمع الحلقة الثانية، هي مسلسل اللي عاملينه الأيو أس تي بإحدى التلميذات. والدة هالتلميذة الطالبة الجامعية بالأيو أس تي تروي المعاناة، كانت بلش يتعرفت عن بنتها والأشياء اللي تطمح لها، وتتابع اليوم ما حدث بين هالوالدة وبنتها وهالعيلة مع الجامعة المدعوة أيو أس تي بالأشرفية. الله يرحمك يا مدام هيام صقر، لو كانت على قيد الحياة كانت ردت على قضايا تانية، عرفتوا شو؟ اختفاء صناديق تبرعات وغيرها وغيرها وغيرها من الأمور. بس يبدو أنه ولادها ما بعرف، لا بدهم حق الرد ولا فرقة معهم، أنه حكوا عنا سبونا بس حكوا عنا، هيك بدكن؟ ما بدكن حق الرد؟ ما بدكن توضحوا شو صاير بالصناديق المسروقة عندكن؟ أو بهيدي المدام اللي هلأ عم تعترض على ضياع حياة بنتها بجامعتكن الكريمة؟ يا نحن عاطينكن حق الرد، ما بتحبوا خلاص ما تحبوا اللي بتريدوه، بس هيدي منا دعاية حلوة لألكن أبدا. سرقت صناديق أماني من عندكن، وهلأ بنت كمان كانت أماني عندكن روحت 4-5 سنين 6 سنين من حياتها. رح نسمعها لهالأم داخل الفترة، إضافة لقضايا كتيرة. جماعة حزب الشيطان صايرين مترونين هيك، يعني ما بتحكي شغلة بصير خمجيبك بتنحر على كلمة. خلص أنا عم أقول لك هيك، أنا عم أقول لك هيك، أنا عم أقول لك هيك، مثل روبو. هلا رح تسمعوا أحد نوابهم لحزب الفرس، خلص يعني أنه أنا قلت لك أنه هيك، أنا قلت لك أنه هيك، ريبوندور يعني. يلا وقضايا كثيرة، ما راح نضيع وقتنا بالمقدمة. خلص في عنا أشياء كثيرة، اللي بضل معنا أهلا وسهلا فيه، اللي بحب ومش قادر يضل معنا. بالنهاية نحن عم نعالج قضايا خلال هالثلاث ساعات بخدمة وطننا لبنان، بخدمة كل شخص منكم، بخدمة أولادكم، بخدمة أهلكم، بخدمة اللي راحوا مصرياتهم هالمعترين بالإيداع. وقضايا كتير عم بتصير بوطننا لبنان، متقاعدين بالخدمة 300-350 دولار، حفلة جنون بوطننا لبنان على صعيد السير كل يوم كل يوم، خربان بيوت، قتلى وجرحى. لما بيكون في قتيل أو جريح بتتساوى العملية، لأن القتيل بدون جهزوه للدفن، وبعدين الشركة اعترفت والشركة ما اعترفت، وعطيونا وما عطيونا، وحبسونا وما حبسونا، وهيدا كل شيء عم بيصير. وبالنهاية كمان حتى اللي انجرحوا أو يمكن يصيروا معوقين بعدين أو يرجعوا يموتوا بعدين. حفلة جنون على طرقاتنا اللبنانية رغم عشرات ألاف المحاضر السرعة وغيرها، ولكن خلص شعب مجنون. إذا تنكت البنزين تخطت امبارح اخترقت 31 دولار، وبعد في عجقة سير. نحن لكان شعب يحب الحياة، مش ثقافة الموت يا جماعة إيران عملاء الفرس. يا خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل وبعدين لاحقين نحكي. بيرنار سوفا، جو تو ريغارد.
je t'admire.

من الزمن الجميل. برنار سوفا، جو تو ريغارد. خلينا نبلش سوا بالموسيقى المرافقه.

0: اليوم بلشت المدارس اجمالا، في مدارس بالكم يوم الجايين، بس انه يلا ويلكم باك، ويلكم باك تو سكول. تلاميذنا الحلوين الشاطرين، الله يساعد اهلكم على اقساط المدارس. يلا بفترتنا اليوم رح نحكي كمان عن النائب المدعو الياس جرادي. الجرادي عم بيشبه حسن نصر الله بيسوع المسيح، هيدا رأيه. أيها الأرثوذكسي، يا ريتك مستقيم الرأي وحسن العبادة. أنا لو محل غبطة البطريرك بحرمك من الدخول للكنيسة ومن الدفن بالكنيسة الأرثوذكسية، لو كنت بطريركا. نحن بنتحمس، ما بعرف إذا بيغفر له البطريرك كفريته بتشبيه السيد يسوع المسيح بحسن نصر الله بكلمات مصرة، يعني جملة واثنين وثلاثة وأربعة. يا شو رأيكم، طلعتوا شيء على ما قاله الياس الجرادي؟ قولوا الله. يا يعني حتى غلات هذا المغالين، غلات الطائفة الشيعية، ما بيسترجوا يشبهوا السيد حسن نصر الله بالسيد يسوع المسيح. قام عملها الياس الجرادي، ارثوذكسي. يا هذا رأيه، يصطفل فيه. يلا خلص، ما بعرف، تعتبر كفرية، مغالاة، تبيض وجه، مسيح جوخ، مسح جوخ، المسيح شيله على جنب يا الجرادة. يا 03-444-037 أول رسالة صوتية. صباح النور يا جماعة الخير.
1: بونجور سيد يوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ يسعد صباحك وصباح مستمعينك الكرام وإذاعة جبل لبنان. معك خيك زيد كور من طرابلس. خيي جوني، نحنا مثل ما منضوي على الأشياء السلبية كمان مفروض نضوي على الأشياء الإيجابية. أنا بس بدي أشكر القوى الأمنية، سواء قوى أمن داخلي، أمن عام، جيش وطننا الحبيب. شكر خاص وتحية خاصة كبار وإجلال للأمن العام اللبناني. صار معي موقف أول امبارح جاي من السفر الساعة 4 الصبح، معي بيبي صغيرة عم تبكي، قطعوني محل كتير كتير محترمين، ركض علي عسكري محترم كتير، ابن بيت ما بعرف شو اسمه، بس تحية كبيرة للأمن العام اللبناني ككل. ركض علينا وقعدنا وأخذ الباسبورات هو وختمون ومرقنا من طريق خاص، شي بيكبر القلب. الله يحمي وطننا لبنان ويسعد صباحك، وقلنا زمان ما سمعنا صوتك ونحن بنفتخر فيك وبإذاعة جبل لبنان الكريمة، وشكر خاص مرة جديدة للأمن العام اللبناني.
0: يا حبيب القلب يسعد صباحك. الرقم ينتهي بالـ970. ويلكم باك. كان فيك تسمعني برات لبنان، مش انه بالضرورة بس على الاف ام اللي عنا معاناة مع تشغيلها، صارت تتكلف عشرات الوف الدولارات شهريا بس كلفة تشغيلها للاف ام. فيك تسمعنا www.jabellebnan.com. هيدي اولا بالنسبة لنا. بالنسبة للامن العام اللبناني، اكيد يعني التعميم اللي يصدرها مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توضع موضع التنفيذ بشكل مستمر، مش انه تنعمل هالتعاميم هيدي لحتى بس ينفذوها قدام الرأي العام عند صدورها وبعدين التعميم بينتسى. البسمة، حسن الملقى، مساعدة الكبار بالعمر، رائع. قال لي حسن شقير بأوامره رائعين الضباط والمفتشين بالأمن العام بتنفيذهم لتعاميم اللواء حسن شقير، البسمة، حسن المعاملة للكبار والصغار. وهذا اللي صار، تنفذت المذكرة يعني بعد 3 أسابيع على صدورها. وأكيد هلأ بالشكر تدوم النعم، بس لا شكر على واجب. أنا بقول لك إياها باسم الأمن العام، عم بيقوموا بواجبهم، الله يكبر واجبهم ويحملنا إياهن هالشباب والصبايا بالأمن العام ضباطا ورتباء. وكان اللواء حسن شقير أعلن خلال دورة تخريج ضباط وعسكريين بدورات مكافحة الإتجار بالبشر، قال اللواء حسن شقير: الأمن العام سباق في معايير حقوق الإنسان، وهذا حق من حقوقك، معك طفل صغير، معك الوالدين بعمر ما بيقدروا يقفوا فيه مثل ما نحن منوقف بالدور رغم كثافة أحياناً وصول الطائرات. فبتجي الدوائر التنفيذية بالأمن العام بتبيض الوجه بأعمالها وأفعالها. أثرتني رسالتك، الله يحمي أرضة لبنان ويحمي قوانا الأمنية الشرعية اللي عم تحمي هالأرض، أرض لبنان، أرضة لبنان. مجلة الأمن العام بتصرفكم www.general-security.gov.lb. الله محييكم شرعيتنا اللبنانية. وبالمناسبة اللواء حسن شقير موجود بأمريكا اليوم لليوم الثاني على التوالي، رح يكون موجود بالقرب من اللبنانيين لحتى يشرف على بداية تسليم الجوازات البيومترية للمغتربين اللي صار لهم زمان وبعد جوازات سفر عادية مش بيومترية. هيدي المكننة والتطوير والمواكبة، يعني توجه اللواء حسن شقير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون مع أهلنا بديترويت ومدن تانية. كل المستمعين اللي عم يسمعونا بكل المغتربات وخاصة هلأ بأمريكا، التنفيذ عم بيتم، جوازات سفر بيومترية متطورة وحديثة وغير قابلة للتزوير بتصرف أهلنا المغتربين. الله يحميكم بغربتكم وترجع بالسلامة اللي وقع حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 جاس. بونجور.
2: بونجور. هيدا اللي عم تحكي عنه قلي جرادي ما بيمثل غير نفسه. مين بده يحاسبه؟ ما حدا بيحاسبه، الله بده يحاسبه.
0: شكر تدوم النعم. نعم جاس، بونجورك، يسعد صباحك برسالتك رقم الانتهاء بالدرسان. بتمنى عليك كنت انه توطي صوتي على الاخر، لانه احنا اكيد حسن سير العمل بيقتضي انه توطي صوتي على الاخر طيطلع صوتكم العالي، بترجعوا بتعلوا بس تسجلوا رسالتكم وتخلصوا. جيس نهارك سعيد. ما بعرف اذا الله يسامحه او الله لا يسامحه للياس الجرادي اللي شبه يسوع المسيح بأشخاص أرضيين بشر، لا سيد إلا السيد يسوع المسيح. هيدا من الآخر، نحترم كل الأشخاص أكيد وألقاب ورتب وجود، كل إنسان له شخصيته له وجوده ونحترمه، واللي مات بصير برحمة ربه ومنترحم عليه. ولكن الياس جرادي عمل هالكفرية هيدي وشبه يسوع المسيح بالبشر. صوتك عالي جبل لبنان. المتروبوليت أنطونيوس الصوري الجزيل الاحترام متروبوليت زحلي وبعلبك وتوابع للروم الأرثوذكس سيدنا المطران أنطونيوس الصوري وصاحب السيادة المتروبوليت نيفون صيقلي الجزيل الاحترام زاروا السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالقصر الجمهوري امبارح ببعبدة امبارح الاثنين. رافقهم بهالزيارة قدس الآباء الإشمندريت جورج معلوف، الإشمندريت بورفيريوس إبراهيم، والمتقدم في الكهنة الأب إفرام حبتوت، والأب أندراوس عيد، والأب ديونيسيوس الأشقر، والأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، بالإضافة لرئيس بلدية رعيت ظاهر خزان ورئيس بلدية دير الغزال هالبلدة الأرثوذكسية الصامدة حبيب الدبس يسعد صباحك، وقوسية كمان البلدة الصامدة على الحدود الشرقية مع سوريا نصيف كعدي رئيس بلدية قوسية اللي دايما عم تسمعوا أخبارهم عبر إذاعة جبل لبنان دعم الله صمودهم لهالضيعة الحلوة بالبقاع الحبيب وبكل لبنان. هاللقاء تناول شؤون البقاع وأوضاعه لسيما الأوضاع بمنطقة زحلة وقرى القطاع الشرقي بزحلة مثل ما قلنا يعني كوسية دير الغزال رعيت هالقرى الصامدة والصابرة والمتعايشة ولكن لزمة تطوير ولزمة اهتمام أكيد من الدولة اللبنانية لتعزيز الاستقرار والإنماء بهالضيعة الحلوة وغيرها من الضياع. سيد الرئيس جوزيف عون صباح الخير، الله يحميك ويحمي الشرعية اللبنانية التي نؤمن ونجل ونستميت بالدفاع عنا شرعيتنا اللبنانية. أهلنا بالبقاع أرثوذكسيين مستقيمين الرأي وحسني العبادة وكل المؤمنين مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بالبقاع وبكل المناطق اللبنانية جبل لبنان إذاعتكن وبتغطي كل أخباركن. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: تحية للرايت باث ان جي او. وجبل لبنان هي أحد الرعاة الرئيسيين الإعلاميين لهالنشاط الحلو. أشرفية ريس 10452. بكرة في مؤتمر صحافي كمان إضافة لهالبروموسيون اللي سمعناه. بكرة الأربعاء 23 أيلول مؤتمر صحافي بقاعة نادي الصحافة اللبنانية فرن الشباك الطابق الثالث، عرفتوها بناية الألفة سابقا. جمعية رايت باث ورئيسها المهندس ألفريد ماضي، ومؤتمر صحافي للإعلان عن هالسباق رسميا، سباق الأشرفية 10452 للعام 2026. إذا بكرة الساعة 12 الظهر، بكرة الأربعاء بقاعة نادي الصحافي اللبنانية فرن الشباك الطابق الثالث. أهلا وسهلا بالجميع. وهون بدي أقول للجميع كمان، أولا تحية ل زملائنا بنادي الصحافي، زملائي رئيس نادي الصحافي الأستاذ بسام أبو زيد، كل الأشخاص اللي بيحبوا يدعموا وجود وبقاء نادي الصحافي بمقره بفرن الشباك. إذا عندكم مؤتمرات صحفية، ندوات، فيكن تحجزوا وتنسقوا المواعيد وتتصلوا بنادي الصحافي، نادي الصحافي فرن الشباك بناية ألفا سابقا. اتصلوا بأمينة سر نادي الصحافي الزميلة الإعلامية نادية الياس 70-877-220 70-877-220. وأهلا وسهلا فيكن وبمؤتمراتكن وباجتماعاتكن بنادي الصحافي العريق. إذن بكرة مؤتمر صحافي. منشكر The Right Path المهندس ألفريد ماضي على اختيار نادي الصحافة اللبنانية بفرن الشباك لإجراء هالمؤتمر الصحافي اللي عم نتابعه أكيد. سبونسورينج بكل محبة، هالسبونسورينج للنشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية والمسرحية. هيدي ثقافة الحياة، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وهيدا نادي الصحافة العريق اللي بيفتخر بالانتماء لإله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. يبدو أنه جاس بعتت أول رسالة وكان صوتي عالي. هلأ رجعت بعتت رسالة تانية، بما أنه كانت ما بتعرف الرولز والهيكي والإشياء اللي بنعملها حتى يطلع صوتنا عالي، رح نسمع رسالتها التانية إن شاء الله تكون موطي الصوت على الآخر.
4: إنه هيك إنسان شو بدك تقله؟ بشو بدك تشبهه؟ بشو بدك تنعته تتبهدله؟ ما هو مبهدل. لو هو إنسان طبيعي ما بيحكي هيك، فبكتفي قلك يعني إنه الله يسامحه، لأنه ما بفتكر الله حيسامحه. يعني شو بدنا نعمل؟ بتصادف كتير بالحياة عالم، خلينا نقول هالقد بيفهم أحلى ما نقول شيء أبشع.
3: بونجور جاس، شفت كيف صوتك طلع عالي ورأيك الحر وصوت الحرية العالي. أستاذ الياس جرادي، بكل احترام، إذا عندك رد وتوضيح لهالموضوع تفضل اتصل فينا 70-220-888 بنسي أنا وياك رسالة صوتية أو طلعة على الهواء تقول إنك أنت تحمست زيادة عن الزوم، بس حديثك مؤلف من عدة مقاطع وكل مقطع طق طق طق طق وعم تزيد وعم تردد وعم تزيد وعم تزيدها على يسوع المسيح وتشبهه بإشياء أرضية. فبتحب كمان توضح أهلا وسهلا فيك، أكيد هيدا رأيك وهيدي أراء المستمعين بسقف الحرية العالي بإذاعة جبل لبنان ضمن الاحترام أكيد يعني، بس احترام يسوع المسيح واجب عليك الياس جرادي أيها الأرثوذكسي الذي من المفترض أن تكون مستقيم الرأي وحسن العبادة. على كل تنشوف شو رأي البطريركية الأرثوذكسية سيدنا البطريرك والمطران اللي مسؤول عنك بالجنوب، رح نبعث له التسجيل واعتراضنا نحن أكيد، نحن كمان عنا رأينا، أنت عندك رأيك ونحن عنا رأينا بكل حرية رأي، هذا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية الشياح. لأولادكم من عمر 13 ل17 سنة جلسة تجريبية مجانية، جلسة واحدة، انتبهوا، من 13 ل17 سنة المراهقين والمراهقات أولادكم بنطاق الشياح ومحيطة عين الرمانة الأشرفية جوارها، على كل رح أعطيكم رقم لحتى تسجلوا أولادكم. Acting Workshop مع مايا سبعلي، وجلسة تجريبية مجانية وحدة، ومن بعدها بتحبوا تسجلوا أولادكم بهالجلسات أهلا وسهلا فيكم. على مسرح تياتر دو بولفار بالشياح، الشياح عين الرمانة. إذن جلسة تجريبية مجانية وحدة للمراهقين، وبعدين إذا بحبوا يتسجلوا بهالجلسات مع ما يسب علي، الرقم هو 70-274-274 مرتين، رقم حلو 70-274-274-274 والكود 70. أهلا وسهلا فيكم، هالنشاط هيدا برعاية بلدية الشياح، الله محييهن رئيسا وأعضاء رئيس البلدية بالشياح الأستاذ إدمون غاريوس، يعطيكم ألف عافية. وهيدا صمود وهيدي ثقافة حياة بوطننا لبنان عم تمارسها بلدية الشياح من خلال العديد من النشاطات، نشاطات تفاعلية. تحية للجنة شياحنا، حلو هالاسم شياحنا، لبناننا شياحنا. وفي مكتب التنمية المحلية ببلدية الشياح والعديد من اللجان والنشاطات ببلدية الشياح، وأكيد ما فينا إلا ما نحيي شرطة بلدية الشياح ومفوض الشرطة الشباب والصبايا الله يعطيهم ألف عافية بخدمة السهر على أمن الشياح والمراقبة. الله يعطيكم العافية يا شباب ويا صبايا. جوزيف عيراني مفوض بلدية الشياح، أنت وفريق عملك من شباب وصبايا شرطة البلدية، يعطيكم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. وننتقل إلى نطاق فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر. كمان جمعية كشافة الإغاثة اللبنانية فوج مار نهرة بتحويطة فرن الشباك. تعوا وشاركونا بيوم ترفيهي مجاني السبت 26 أيلول، هالسبت من التنتين بعد الظهر لثمان المساء. أهلا وسهلا فيكن أنتو وولادكن بملعب بلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر. رح يكونوا ست ساعات من التنتين بعد الظهر لثمان المساء مليانين حماس وضحك ونشاطات، ألعاب هوائية، محطات أكل، قعدة حلوة حول النار. التسجيل ضروري، رح أعطيكم رقم التليفون لكل ولادكم شبيبتكم وصبياكم من 7 سنين ل14 سنة. تحية لبلدية فرن الشباك برئاسة الأستاذ رزق الله سمعان. يسعد لي صباحك رئيس رزق الله وشرطة بلدية فرن الشباك بقيادة المفوض جهاد اللفي. الشباب والصبايا الله يعطيهم ألف عافية. إذن جمعية كشافة الإغاثة اللبنانية فوج مار نهرة تحويطة فرن الشباك، والتواصل لحتى تشاركوا هالسبت انتو وولادكم 76-511-546 76-511-546. أهلا وسهلا فيكن بفرن شباك عين الرمانة تحويطة النهر. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان ومحبتنا لهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. طوني يسعد لي صباحك.
5: صباح الخير استاذ جوني. الياس جرادي طوب ايران في لبنان، للاسف للاسف نائب يمثل ايران، يمثل الخامنئي والسلاح غير الشرعي، والدليل وقت البيجر والدمت ونزت ومجد حسن نصر الله وقتها ما بيمثلنا اكيد طائفه الارثوذكسيه الكريمه. اي شخص منهم لما بيسمع تصريحاته بيقول ما بيمثلني، ونحن كذلك. يسعد صباحك.
3: وصباحك وصباح المستمعين وصوتهم العالي ورأيهم الحر من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية أسسها محمد سرعيني بشهر 6 2026. هالشركة متخصصة بتجهيز محطات توزيع المحروقات بأحدث الطرق والمعدات الحديثة الأولى من نوعها، ومزودة بأجهزة تحكم وحماية وشاشات تلفزيون لعرض الإعلانات التجارية. هالشركة اللي أسسها محمد سرعيني بتأمن مكانات البنزين، معدات أوتوماتيكية لغسيل السيارات، كل لوازم وأكسسوارات محطات البنزين. أول صالة عرض من بيترو جير فاونديشن فتحت أبوابها بلبنان بالجنوب، بلدة الغازية، طريق صيدا صور الدولي. وهيدا كان أكبر تحدي لبيترو جير فاونديشن. أكيد الله يحمي جنوبنا الغالي وكل الأشخاص اللي بيأمنوا بالاستثمار والتطوير بوطننا لبنان. لكل الاستفسارات أصحاب محطات البنزين اتصلوا بمحمد سرعيني 71-657-592 71-657-592. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. رسالة صوتية. أهل وسهل بأراءكم الحلوة والحرة، هذا أهم شيء.
6: صباح الخير جوني. بس بخصوص الياس جرادي، الياس جرادي على أساس نائب تغيير طلع أيابلي، إذا كل النواب هذا عاد أنا بأكد لك بس انتخابات الجاي اذا فكر انه يترشح، مع انه بشكل انه يترشح، لانه اكيد اكيد اكيد بياخذ صوت اصوات امه وبيه واخته والعائله القريبه اكثر من هيك ما بيحلم. ها اذا عنا عطوه كمان هذا الصوت.
3: يسعد صباحك جوزيف. ورقكم الحرة وصوتكم العالي من جبل لبنان. ليس جرادي شبه السيد يسوع المسيح يشوع مشيحه بأشخاص أرضيين، مع احترامنا أكيد لكل الأشخاص، ولكن لا يشبه لا سيد إلا السيد يسوع المسيح. مسيحيين مسلمين وموحدين دروز نتفق على يسوع المسيح ومريم أم يسوع، مريم يلدات يشوع مشيحه. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح. رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير شاركوا بقداس احتفالي للتسلم والتسليم اللي ترأسوا سيدة المطران بولس روحانا لقطاع مار شربل برعاية زوق مصبح. الأب إلي طوني مطر، الراهب الماروني، تسلم الأماني من الأب مانويل يونس أيضا الراهب المرسل الماروني. حضر للداس عائلة الأب مطر، بونا إلي طوني مطر تعرفت عليه الأسبوع الماضي بمبنى البلدية، كان

0: إيدي بحمى مار شربل وإمنا مريم العذراء وقديسي رعايا زو مصبح. في عنا يسوع الملك، في عنا كنيسة السيدة، العديد من الكنيس، في كنيسة كمان حلوة كتير وقديمة بمنطقة نهر الكلب بالوطا بزو مكايل على اسم القديسة حنة والدة مريم يلدات يشوع. بلدية زوق مصبح الله يبارككم ويعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان وزوق مصبح التي نسكن فيها ونفتخر. فكم بالحري أبناء زوق مصبح اللي هي مسقط رأسنا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
1: خمسة على خمسة،
2: خمسة على خمسة من التنين للجمعة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: يا الله يا الله، هالإعلان البروموسيون شو مهضوم، مش هيك؟ إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم، أكيد نحن غرقانين بثقافة الحياة بوطننا لبنان. مسرح مونو وتنسيق دايم مع مسرح مونو، وقريبا جدا رح يكون في تعاون وثيق جدا مع مسرح مونو وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، من الجد للحفيد، أجيال وراء أجيال عم يتوارثوا زيت الزيتون. عم نحكي عن شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100%، من شجرة النور المباركة، من بلدة عين جرفة بحاصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون، بعيد عن رطوبة البحر وقريب من الجبال على ارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة مش مثل غيره. حصبية عين جرفة، إلى مويدكم بلبنان والعالم يا لبنانية. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. اتصلوا بحسين دربية 03-180-641 بيسلموكن بكل المناطق اللبنانية. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي 03-180-641. صوتك عالي.

جبل لبنان. نعم داني، يسعد لي صباحك يا داني. كتب أستاذ جوني صباح الخير، مسموح يلي عم بصير على جسر المطار بقصة الحجار؟ وين الدرك؟ نعم وين الدرك والجيش؟ اليوم بدنا نبلش نلطش أكتر وأكتر، وهي بكل محبة. نحنا دمنا للشرعية، عقلنا للشرعية، ميلنا للشرعية، محبتنا للشرعية، ولكن لما بيكون في قرار صادر للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بالانتشار ببيروت الإدارية وبعده ما نفذوه لحديت هلأ، بدنا نحط علامات استفهام. منحبكن بس كمان أنتو بدكن تحبونا وتحمونا من هالزعران الموجودين ببيروت الإدارية. طيب خلينا نبلش ببيروت الإدارية، خلينا نبلش ببيروت الإدارية. يا سيدي رئيس الجمهورية، يا سيدي رئيس الحكومة، يا سيدي قائد الجيش اللبناني البطل، خلصونا من هالزعران. على جسر نفق برج أبو حيدر بينطروا السيارات وبيزتوا عليها، وعم بيزتوا حجارة كبيرة. يعني هذيك النهار قتل شاب يا حرام على طريق المطار. عم يطلعوا أشخاص لبنانيين وعم بيقول، عم يقال إنه فلسطينيين كمان من داخل المخيم، عم يطلعوا هيدي قدام على طريق المطار جسر المشاة، على بيطلعوا من الجسر من فوق بزتوا حجر دبش على سيارة، بتوقف السيارة بينزلوا، بيكون في ناس لاطين على الأرض تحت وبيردوا لي وبيقشطوا مصريات وبيبتزوا وبيرفعوا سكاكين بوجهوا إذا مش فرودي كمان. وينكن؟ لا لا لا لا لا لا لا، طريق مطار بيروت، هيدي مطار بيروت الدولي. يا قيادة جيشنا البطل، يا قيادة القوى الأمنية، الأمن الداخلي، حبيب القلب حضرة اللواء مدير عام قوى الأمن الداخلي، لا لا لا، كلكن أمن الدولة، كل شي في أمة الله بقوانا الأمنية الشرعية، تفضلوا فتحوا عيونكن وعملوا دوريات وبالليل وبالنهار واستلموا بيروت الإدارية تنفيذاً لقرار الحكومة مجتمعة. شو هالقصة هيدي؟ حرام، شاب قتل لأنه يمكن إجت على رأسه الحجرة، إجت بحضنه وعمل نزيف ومات من 4-5 أيام. ومبارح كمان وصل لي فيديو على مخرج جسر النفق برج أبو حيدر، كمان زيتين عليه من فوق حجرة، حجر وحجار كبيرة، يعني مش إنه حجر ريكي، حجرة صغيرة، دبشة كبيرة. فشيلوا لنا هالدبشة عن قلبنا يا قوانا الأمنية الشرعية، وتفضلوا قادرين أنتو حسب ما خبرني لواء بالقوى الأمنية الشرعية، قادرين تستلموا وما بدكن تستلموا، قادرين تنفذوا وما بدكن تنفذوا قرار الحكومة. ليه؟ من شو خايفين؟ حرام حرام، ولادي ولادكن كلهم كمان بيمروا على طريق المطار، ونحنا يعني شو عم نموت واحد ورا التاني بهالدبشة، بالدبش اللي عم ينشبق علينا على جسور المشاة بطريق المطار والمدينة الرياضية ومخرج ومدخل نفق برج أبو حيدر. لا لا لا، قوانا الأمنية بلشت العملية تقارب العيب بالامتناع عن التنفيذ. منحبكن بس كمان منقص عليكن من المحبة، مش معناتها نحن أنه بدنا حزب الشيطان أو بدنا حدا يستلم لنا أمننا، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، ما بدنا أمن ذاتي، بدنا إياكن. وتفضلوا اشتغلوا. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمة المجتمع اللبناني من خلال 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. امبارح اتصلت بفرع ويش ماني القريب منا هون ديكران، الله يعطيه العافية، بمنطقة فسوح الأشرفية، وشيك لي طلعت انه بعد ما صدرت فواتير اوجيرو ممكن هاليومين، ف
فينا ندفع أجيرو ألفا وتاتش فواتيرنا، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية، تحويل المال داخل لبنان بياخدوا 1% بدلاً من 2-3%. وفروا على حالكم مئات ألوف الدولارات، خاصة الشركات والأفراد اللي عندهم تحويل كتيرة بالدولار داخل لبنان. خارج لبنان في عندهم العديد من الشركات، تاب تاب ساند، ساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد، والعديد من الشركات العالمية تتعامل مع ويش موني بكل ثقة، لأنه ويش موني عم بتنفذ حرفياً تعليمات مصرف لبنان، تلقي وتحويل بكل أمان ويش موني. وأكيد لما بكونوا عم تعملوا داونلود ويش موني أب، إذا في أي بروبلم، 1400 فرع فيهم شباب وصبايا مدربين وبخدمتكم بكل بسمة، والفروع الرئيسية تفتح حتى الساعة 10 بالليل بالعديد من المناطق اللبنانية، 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. هيك بتكونوا خلصتوا كل أشغالكم وما تعتلوا هم، لأنه وش منيحتكم بكل الأوقات. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن. من العسكريين المتقاعدين، شهيد الوطن الحي طوني يمين، ومناسبة برعاية حضرة العماد قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل، تجمع متقاعدي القوى المسلحة وبلدية عكار العتيقة بالتنسيق مع رابطة القدماء القوى المسلحة اللبنانية، داعيننا لحفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء القوى المسلحة في عكار العتيقة. 70 شهيد للمؤسسة العسكرية وشهيد لقوى الأمن الداخلي بعكار العتيقة، ليكن ذكرهم مؤبدا، والمجد والخلود لشهداء الشرعية الأبرار. بكرة الأربعاء 23 أيلول الساعة 11 صباحا بعكار العتيقة ساحة البلدة العامة، ضيعتنا أرض الشهداء والوفاء. هيدي إحدى اللوحات اللي زودونا فيها الشباب، العلم اللبناني مرفوع على سيريا، والمجد والخلود بهالنصب التذكاري بعكار العتيقة. لاقونا، اللي بيقدر يروح على عكار العتيقة من كل طرابلس وجوارة والشمال وكل لبنان، بكرة الأربعاء 11 قبل الظهر بعكار العتيقة ساحة البلدة العامة. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير أستاذ جوني، حضرتك أكيد بتعرف أكتر مني، نحنا بلش زمن الصليب صح؟ سمعتك عم تقول زمن العنصرة، حابب أتأكد من حضرتك. إلي ما أنا سمعتني عم أقول زمن العنصرة وزمن القيامة وزمن يعني 3 أزمان وزمن الصليب، بس هو أنا بقول من زمن الميلاد لأنه هي السنة ميلادية، هاي هي. بس لو سمعتني مزبوط بذكرهم 3، زمن العنصرة، زمن القيامة، وزمن الميلاد، وأكيد زمن الصليب، ما هن كلهم متعلقين بيشوع مشيحه السيد يسوع المسيح الذي لا سيد إلا هو. يا حضرة الياس جرادي، صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، صوته رح يبين هلأ مثل صوت البنت، سي جيروم، جيروم وأغنية رصدت لكم إياها من الزمن الجميل، من زمن السبعينيات الجميل، Kiss me as you love me. جبل لبنان.

0: من زمن السبعينيات الجميل جيروم كيس مي از يو لاف مي. بس نحكي نحن المعلمين فرنساوي بالبداية بنحكي انجليزي تصير مثل انجليش مان ان نيويورك بأمريكا انه يا مان لا بتصير اللغة الانجليزية القديمة مان انجليش مان. فبنحكي هيك نحن الفرنساوية واللي مربيين على اللغة الإنجليزية إذا بدهم يحكوا فرنساوي بصيروا مثل خوليو إغليسياس. أماند فيرت بتصير أمانداس فيرتس. هي موا جو تامي جو سوي توجور لي ميم. لهجة حلوة مكسرة بتعطي خصوصية معينة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها سوا. صباح الخير. ليه بعت رسالتين مستمعنا؟ رح نسمع رسالة واحدة بس.
1: هاي جوني صباح وكيفك يا خيي؟ بدي اسأل سؤال. انا هولي ما بتفهم لانه هذيك اليوم قايمين على فيليب باركي عم ياخد 500,000 كتير وما كتير وحرامية وما بعرف شو الى اخره. معقولة انه انا يحزوني سيارتي نهار الاحد نهار التنين بدي روح اجيبها من الموقف بعد ما دفعوني كل شيء مصاري معي بعد ما هلكوا ديننا طول النهار عم مواطلي بيطلع علي 5,900,000 انه كيف يعني موقف الدولة بهالغلا هاي وامين الله الله على فيليب باركي عم ياخد 500,000. طب ليش هالدولة ما في حدا يحاسبها؟ عم بيقول لي كمان فوق هذا كله بيقول لي اذا بتضل بعد يوم ثاني بيطلع عليك 2,000,000 ليرة يعني بصير 8,000,000. انه كيف يعني ما عم بفهم انا انه كيف هدول بيقولوا لا عم نحارب فساد وكل شيء فساد عنا بالدوله بقلب الدوله اذا موقف سياره من اول يوم لثاني يوم عم ياخذوا مني 6,000,000. ليش يعني ليه ما انتم نتفثونا بقلب الاجراءات وانا يعني افترى علي حزوري سيارتي افترى.
0: طيب افتراء او غير افتراء بتكون كاسر شيء ما تحاول تبرر اي شيء. خليني ساعدك بهيدي ما تقلي افتراء. ما في افتراء بشيء. اذا بحقق معك بالموضوع هيدا بيكون عندك ورقة ناقصة وعم تعمل انه افتراء. لا اذا بدك نشتغل بقصة التسعيرة تكرم عينك تواصل معي على 70-220-888 وبتقدم شكوى لمكتب وين انت بنطاق بيروت وين بتقدم شكوى لنطاق بلدية بيروت للمحافظ انه هيك عم بيصير فينا بالباركينجات الرسمية تبعيت الدولة اللبنانية. تقدم لوزارة الداخلية. خلينا نشتغل دولة. عندك اعتراض نشتغل هيك. هلأ بعدين شيء افتراء غير افتراء ثبت لي على 70-220-888 انه افتراء لنسميه باسمه الافتراء. شو هو الافتراء؟ بتكون كاسر شيء وبدك تسكع انه انا مش قادر ادفع وكذا وافتروا علي. لا حبيبي لا. نحن معكم ومع الشرعية والقانون ومع كل شيء انه يتزبط. تفضل تواصل معي تتروح تقدم شكوى وتبع لك اياها للنهاية وبنرجع انا وياك على الهواء ومنبلغ النتائج للمستمعين. جبل

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بيعجبني بهذا الإعلان إنه إكسترا يعني هو عم بيشد على الإكسترا مهضوم. في ناس استخدموا هالإعلان، في ناس لأ أكيد حتى نكون موضوعيين، في ناس بلغونا إنه يا جوني شو هيدا إنه تبرد تبرد تبرد تع تع باوري تع باوري تع. هيدي كانت بالزمانات هيك شعبية يعني، هيدي ممكن نحن هلأ صرنا ويمو مهجومة باور إنه مش معودين على الأشياء الشعبية. هيدي شعبية كانوا هيك ينادوا تع باوري تع، ينادوا الناس لحتى يجوا يشربوا المشروبات المرطبة ومنهم اكسترا. مرسي لكل المعلنين أكيد، وكل وحدة إلها هيك بتكون أنتوا تنظروا للمطرح الحلو فيها. بعدين ترامب بيشرب تفاحتين، هلا بده يشرب نخب إيران ترامب، تنشوف شو بده يرميها بأي نوع من الأنابل. للفرس اللي عم يدمروا الدول العربية ومكة المكرمة ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وأهلنا بالخليج، كارهين للعرب الفرس وكارهين للدين الإسلامي، فاتحين دين أحسابهم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رصد قضايا، صاير في مشكل بعيد ميلاد أحد أطباء التجميل المعروفين، كان في وجوه سياسية وإعلامية معروفة، وتحولت هالمناسبة الاجتماعية اللي هي عيد ميلاده، بدل ما يطفوا الشمعة كسروا الشموع وكسروا الدنيا كلها عروس بعضهم، لأنه رئيس مجلس إدارة أحد أشهر المحطات التلفزيونية اللبنانية دخل بمواجهة حادة مع أحد رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين بأفريقيا. وعلى كل بتقرير لقناة الجديد وغيرها من الوسائل الإعلامية ذكروا إنه المشكل اللي صار وصل لحد نوع من التضارب أو التدافش بعيد ميلاده لطبيب التجميل المعروف. صارت هالمشكلة بين ميشيل جابرييل المر وأحد رجال الأعمال المعروفين على خلفية معينة، ذكروها بنيو تي في بالاسم. يلا، وغادر عيد ميلاد من بعد ما تعرض للضرب، هيك ورد بالمعلومات اللي وردت. يلا قولوا الله. ونحن دائما نقول من إذاعة جبل لبنان، العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون، والعدالة آتية آتية آتية بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل المستشار السياسي والزميل الإعلامي أنطوان العويط كتب على موقع arabfiles.news مقالا بعنوان المستقبل لا يزال ممكنا حين يستعيد اللبناني حقه في الغد. سيز أنطوان العويط دايما بيكتب وبتنشر له إياهن العديد من الوكالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية الإخبارية. ليست المأساة الكبرى في لبنان أن الناس فقدوا ما يملكون، بل أنهم بدأوا يحرمون مما لم يأتي بعد، إنه المستقبل. فالخسارة التي تقاس بالأرقام مهما اشتدت وطأتها تبقى قابلة للحصر وفي بعض الأحيان للتعويض. أما حين يفقد مجتمع بأكمله قدرته على تخيل الآتي، فإن الخسارة تتجاوز المال والبنى والمؤسسات لتطال المعنى نفسه. عندها لا يعود الزمن مجرد إطار للأزمة، بل يصبح جزءا منها، ويجد الإنسان نفسه عالقا في حاضر لا يثق به ومستقبل لا يراه. هذه ليست مجرد صورة أدبية، بل حقيقة تتصل بجوهر الوجود الإنساني. إلى آخر المقال للأستاذ أنطوان العويط. اللي بده المقال بيقدر ابعث له إياه على 70-220-888 أو يزور موقع عرب فايلز والعديد من الوقائع الإخبارية اللبنانية. المستقبل لا يزال ممكناً، لكنه لا يأتي وحده، إنه يحتاج إلى الدولة. واللبناني لا يحتاج فقط إلى أن تنتهي أزماته، يحتاج إلى أن يحيا ويحيي أمله بأن يرى نفسه فيما سيأتي، وأن يثق بأن ما يبنيه اليوم لن ينهار بعد أيام. يحتاج اللبناني قبل كل شيء إلى أن يستعيد حقه في الغد. الإمضاء المستشار والزميل الإعلامي أنطوان العويط. عرب فايل نيوز. المستقبل لا يزال ممكنا حين يستعيد اللبناني حقه في الغد. صوتك عالي جبل لبنان. بيان صادر عن بلدية العربانية، كنا خبرناكم امبارح انه بنطاق العربانية وجواره وزارة الزراعة بدها ترش رش دواء بواسطة طائرة مسيرة درون لمزارعي، لمساعدة المزارعين على مكافحة الأفات بشجر الصنوبر. ولكن مبارح بما أنه ما لحقوا مربين النحل بنطاق العربانية أنه يشيلوا أو يسكروا على النحلات شي 6-7 ساعات، يعني حتى ما يتسمموا النحل بالرش اللي بدو ينرش للأفات اللي بطال شجر الصنوبر، احتراماً أكيد لثروتنا الزراعية اللي هي بالمناحل، تأجلت عملية الرش لبكرة الأربعاء 23 أيلول. إذن مربي النحل بالمناطق المجاورة للعربانية، خذوا احتياطاتكم الأربعاء ابتداء من الصبح. معلش يعني النحلات الحبيبات، ثروتنا النحلية، حبسون داخل الأقفاص تبعيتهم المناحل لغاية بعد الظهر، لحتى كمان الهواء خلاص يكون أخذت الشجر الأشياء اللي لازم تخدها من عمليات مكافحة الأفات، وبيرجع النحل يا بالليل زيتها أو تاني نهار الصبح بيدور بهالبراري الحلوة بنطاق العربانية وجواره. شكراً وزارة الزراعة، الدكتور نزار هاني وزير الزراعة، يعطيكم ألف عافية وتسلم دياتكم. تحية لمزارعي اللي بيقطفوا الصنوبر، هيدي كمان صناعة وتجارة بحد ذاتها، مثل مزارعي التفاح في كمان مزارعي الصنوبر بيهتموا بالشجر على مدار السنة لحتى يقطفوها هالموسم. رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، الله محييك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: صباح الخير خي جوني، تصديقنا على كلامه لهذا الشاب انه بيفطروا على العالم. مزبوط بيفطروا على العالم. لخبرك ليش، انا شوفير تاكسي وبتعرفني، انا بتواصل معك من زمان على الدورة. انا ما وقفت يعني بعد ما وقفت ماشي على اقصى اليمين عم بشتغل، بدي طلع ركاب بدي استرزي، سيارة قدامي وقفي، قمت وقفت ورا، بس مش وقفنا يعني صفينا ونزلنا من السيارة، سيارتي دايرة، وقفت على جنب انه مش وقفت يعني، هو ماشي قدامي وانا ماشي ورا، كمان هو تاكسي خفف عم يحكي مع راكب، خففت ورا، قام اجى الدرك اللي عندي بده يعمل زبط، قال لي نقي الزبط اللي بدك إيه لأعمل لك إيه لأنه لازم أعمل لك زبط. بس في إفترة وفي ضباط بلا شرف وفي
2: لا لا لا لا انتهى انتهى الموضوع معك حسام. لا منتهي ما فيك تقول في ضباط بلا شرف هيك لمجرد التسمية. لذلك إلى اللقاء. مش فاتحين لكم الهوى نحن لحتى نقعد نعمل شتايم. يلا no longer needed. ما رح أعمل فيك تقرير بس no longer needed. عيب ما تستغلوا هوى جبل لبنان. يا منت هي صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: صباح الخير خيط جوني تصديق أنا على كلامه لهذا.
2: هذا شو شو عملت أنا تصديق أنا على كلامه وتصديق أنا على كلامي. Yeah.

وسام انت من المستمعين الجيدين، ليه يعني ليه عملت هيك؟ ليه ليه ليه؟ وسام من المراسلين اللي بيعطونا معلومات خطيرة، بس خلص no longer needed. بيريلوس يغبايرس، يا عيب الشوم على الياس جرادي، يا طيب سجل صوتك يا فاهي يعقوبيان. بيريلوس يغباير فاهي وكل مستمعي جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حركة مرور كثيفة على طريق المشرفية باتجاه الغبيري وعلى طريق المطار القديم، بكل المطارح عم نستعمل سياراتنا، وتنكة البنزين تخطت 31-32 دولار. ويلا قولوا الله، خلينا نؤمن بثقافة الحياة، وإن شاء الله يا رب نخلص من الدمار اللي عم يدمروا لنا إياه بعض اللبنانيين لوطننا، ونرجع للإعمار وللمترو والنقل العام الموثوق حتى نستغني عن سياراتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ريبورتاج عن التبغ بجنوب لبنان، وتحديداً ببعض البلدات الجنوبية من زوطر الغربية. مزارع للتبغ اسمه حبيب ياغي، بالسبعينات من عمره بلش زراعة التبغ من هو وصغير. خسارة بعد مواسم التعب، صاروا أكثر من موسم خسرانينهم. حبيب ياغي واحد من مزارعين كتار زرعوا التبغ، وقفوا يتفرجوا على احتراق التبغ بنيران الإسرائيليين. ريبورتاج فيكم تطلعوا عليه بلبنان فايلز. صاروا موسمين رايحين علينا. حبيب ياغي يروي نكبة تبغ الجنوب من زوطر الغربية إلى كل البلدات اللي نكبت. ولكن إدارة حصر التبغ والتنباك حسب دايماً معلومات ومتابعة إذاعة جبل لبنان عم تستلم المواسم من ضيع تانية مثل رميش وغيرها والضيع المجاورة، اللي قادرة إنه تحصد موسم التبغ وتسلمه لإدارة حصر التبغ والتنباك الرجي. وحتى المزارعين اللي خسروا مواسمهم، المهندس نصيف سقلاوي رئيس مجلس إدارة ومدير عام الرجي عم بيكون حدهم، وإدارة الرجي عم تكون حدهم لتساعدهم بكل السبل الممكنة لحتى يستمروا ويضاينوا وتمرق هالغيمة السوداء من فوق وطننا لبنان، ونرجع لزراعة التبغ. نعم، إدارة الرجي ولقاءات مع اتحاد نقابات المزارعين وقروض بقيمة 300 دولار، وبتستعيد الإدارة بالموسم المقبل. يعني بحصة بتسند خابية. تابعوا الريبورتاج بلبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع مع لبنان فايلز. جاكلين بولوس كتبت: صندوق النقد إصلاح أم وصايا؟ ميراج الزيني كتبت: تميم خلاف في بيروت والمصري المتعدد الأطراف. وفي لبنان فايلز أيضا فقرة بأقلامهم: السياسي اللبناني ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان: طوني فرنجية
حين يكون الصمت موقفاً والحوار مطلباً. نشروا هالمقال لبنان فايلز، ونشرته أيضاً صحيفة الشرق الأستاذ عوني الكعكي بالصفحة الأولى لليوم الثلاثة. كتب ديفيد عيسى: لفتني ما كتبه النائب طوني فرنجية على منصة إكس عقب إعلانه إلغاء مداخلته التي كانت مقررة خلال جلسة استجواب حكومة نواف سلام، وقد آثرت التريث قليلاً قبل تناول هذا الموضوع إلى أن تهدأ التعليقات ويخفت الصخب الذي رافق الجلسة بما يسمح بقراءة الموقف بعيداً عن أجواء اللحظة وانفعالاتها. قد تبدو الخطوة عادية، نائب قرر عدم إلقاء مداخلة كان قد أعدها مسبقاً للجلسة، إلى آخر مقال الأستاذ ديفيد عيسى بصحيفة الشرق الصفحة الأولى وبموقع lebanonfiles.com. ينهي الأستاذ ديفيد عيسى مقاله: طوني فرنجية لم يقل إنه لا يملك ما يقوله خلال الجلسة، بل بدا وكأنه يقول إن هناك ما هو أهم من كلام إضافي تحت قبة البرلمان. هناك وطن يحتاج إلى حوار، وإذا قرر اللبنانيون أن يتحاوروا بصدق يستطيعون على الأقل أن يبدأوا بتغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع أزمتهم. في الختام، يبقى الحوار اللبناني اللبناني طريقاً لا يمكن الاستغناء عنه إذا أردنا فعلاً أن ننقذ وطننا من المآسي التي يعيشها. إذن الإمضاء ديفيد عيسى طوني فرنجية: حين يكون الصمت موقفاً والحوار مطلباً، في صحيفة الشرق وفي موقع لبنان فايلز، فقرت بأقلامهم. مرصد لبنان فايلز، كواليس والعديد من الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فقرت مثل ما هي لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز، ورئيس التحرير الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

0: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا الصحفيين اللي هيدا منبرهم جبل لبنان وصوتك عالي منبر كل الناس. المهم الموضوعية وعدم استغلال المنبر الحر. في فرق وشعرة كتير بسيطة بين الحرية، وفي سقف كتير بسيط بيفصل الحرية عن الإسفاف والتجني، فما حدا يستغل جبل لبنان لحتى يتجنى. يعني المدعو حسام بعضه مصر، كان تحت الهوى كمان بعت لي، ما هو موجود معي مثل كل المستمعين، بعضه مصر انه ضباط قوى الامن الداخلي بلا شرف. رح زيع رقمك على الهوى طالما انك مصر. حسام رقمه 71-301-338. بعده عم يكتب لي تحت الهوى، لبين ما عملت له بلوك كمان، انه ايه انا خلص ما رح اسمع بقى جبل لبنان وضباط قوى الامن الداخلي بلا شرف. تقراها مزبوط مثل ما كتبها حتى ما يصير في تجني كمان، انه خلص بقى خلصنا بقى، شو هالاستغلال هيدا. أكثر الضباط بقوى الأمن الداخلي بلا شرف. لا، في ضباط يمكن بلا شرف وبلا شرف، وعم نحسبهم وعم نلحقهم، بس مش أكثر. افترض أنه في 5% أو أقل أو أكثر بشوي ارتشوا، وعم نتبعهم وعم نحرق دين سلافهم، إن كان بالجيش أو بقوى الأمن أو بالأمن العام أو بأمن الدولة أو غيره. ما عنا كبير إلا الله، بس مش منطلع هيك. تفضل تواصل معي من رقم تاني غير رقمك هيدا اللي خلص عملت له بلوك، وبدك تقول مين في ضابط بلا شرف اتصرف معك بطريقة وعندك مستمسك عليه، لا نعلنها على الرأي العام. بس هيك لا، ما حذرت وما حدا يحذر انه يستغل. احذركم من استغلال منبر جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الزميلة الإعلامية فيرا بومنصف، ورأي أيضا باللي قاله النائب المدعو الياس الجرادي.
1: صباحك جوني، كيفك؟ إن شاء الله بخير. منيح، ما كنت عم بسمعك. بدي أقولك شي عن ياس الجرادي، بس رأي شخصي أنه لا تستغربوا، ليش جرادي أصلاً قومي الهوى، يعني هو أصلاً من اللي ما بيأمنوا بكيان لبنان النهائي، وداعم ميليشيا إيران، فمش كتير بعيدة عنه أنه يجدف على يسوع المسيح عادي، يعني ما بستغرب. وهو حدا غير محبوب بضايعته، تتذكروا بس طلع لفوق على الجنوب كيف طردوه أهل الضايعة، لأنه ما بيمثلهم، ما بيمثل لبنانيتهم، ما بيمثل انتماء النهائي لوطن اسمه لبنان 10452 كيلومتر مربع. أي شيء بيصدر عنه أنا ما بستغربه، ابتداء من قصة المسيح اللي هي أعلى ما يمكن أنه نحن نتمثل فيه ونعيشه، وصولا للبنان اللي هو بعد ربنا المفروض، فما تستغربه، أنا ما بستغرب.
0: يسعد لي صباحك. يسعد صباحك الزميلة الإعلامية فيرا بومنصف. نعم، تحدثت عن الياس الجرادي واللي طردوه من بلدة القليعة جنوب لبنان. نعم، أهالي بلدة القليعة طردوا النائب الياس جرادي من البلدة خلال تشييع يحوها لهون. يعني لو ما الجيش اللبناني حماه كانوا فرموه أهل القليعة خلال موكب جنازة الأب بيير الراعي. تم طرد المدعو الياس الجرادي اللي زمط بريشه بالنيابة تنشوف إذا حدا رح يرجع زنطه، يمكن يجيبوه بالمحادل لأنه في محادل كتيرة بجنوب لبنان، بالمحدة اللي بيجيبوه بيرجعوا. هذا بكل صراحة بحكيكم، تيتحدونا ويقولوا لنا نحن اللي حاكمين بالأكترية العددية. إيه؟ الزميلة العلمية فيرا أبو منصف، في سعد أوقاتك ووقت كل مستمع لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعالم كرة القدم أهم شيء هو المدرب، عشان هيك العديد من الأندية العالمية بتتسابق لتتعاقد مع أهم المدربين، وهيك كمان الـ FFA أكاديمي بلبنان تعاقدت مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة الكوتش سهاد زهران. بونجور كوتش.
2: مدرب الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران، غني عن التعريف، صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة، حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب للـ FFA أكاديمي؟
3: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل، عمره سنتين، الأكاديمي عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي، نعمل أبجريد على الليفل، نساعد بتطوير لعيبة أكتر ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات، خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان، ومنشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف، ليش لا، من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية. ما بقوله
0: برافو برافو FFA أكاديمي، التعاقد مع الكوتش سهاد زهران بخدمة الرياضة بوطنكم لبنان. FFA أكاديمي لتدريب أولادكم. 8-1-177-212. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. بليز يعني كل شخص بيبعث لي رسالة ما يتنيها ويتلتها، يعني بليز، وما تكون أكتر من دقيقة، الله يرضى عليكم. رسالة نسمع.
4: صباح الخير خي جوني، الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. خي جوني على شارع سامي الصلح على زاوية ماكدونالدز، في شباب معه موتسيكات بلا لوحة عم يشتغلوا تاكسي على الموتسيكات، وأنا حاكيها علنا ومرح استحيك، سوريين سوريين، وعم بيوقفوا تحت جسر الكولا معه موتسيكات عم يشتغلوا على الابليكيشن على التليفون، كمان سوريين. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، ما بعرف يعني بيشتغلوا كل شيء واللبناني كمان بطل يعرف يشتغل وما عم يشتغل أصلا. ويسعد صباحك.
0: وصباحك. إذا ما فهمت منك، إلا أنت شوفير عمومي أو إذا كنت سائق عمومي، بلغ 112، واللي بيحب أكتر كمان يتصرف قانونيا، شكوى لنقابتك، شكوى لمحافظ مدينة بيروت وبلدية بيروت، بدنا نتصرف بطريقة أكيد. هلأ مفروض القوى الأمنية تتحرك أوتوماتيكيا، بس الله يساعدنا، شو بدنا نعمل؟ بدنا نحنا نحطهم تحت أمر الواقع ونبلغ، لبينما يستلموا بيروت الإدارية تنفيذاً لأوامر الحكومة. هاي من الآخر، يا قوانا الأمنية الشرعية استلموا بيروت الإدارية بيد من حديد، وخلصونا بقى من كل هالمخالفات ومن جماعة حزب إيران. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاترينج شركة لبنانية صار لأربع سنين بخدمة السوق اللبناني واللبنانيين بأفراحهم، كل أفراحكم، خطبة، زواج، افتتاح محلات، افتتاح مؤسسات. أوكرا كاترينج جوزيف منصور وفريق عمله عندهم صفحة على الإنستغرام فيكن تشوفوا نوعية العمل من خلال زيارة أوكرا كاترينج دوت ألبي. خلينا نسمع سوا جوزيف منصور وشرح أيضا وأيضا عن أوكرا كاترينج وتميزها بخدمتكم بعالم الكاترينج.
5: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كاترينج. اليوم هيك حابب خبر الناس أنه المانيو تبعنا كتير كبير وفيه سلكشن كتير كبيرة، يعني بيرضي كل الناس وكل أنواع الإيفنتات. يعني إذا عم نحكي اليوم أعياد ميلاد، في عنا المانيو اللي بقلبه الميني برجر، الميني بيتزا، السلادات، الكراب، التونة، هذه التفاصيل كلها موجودة. أو إذا كان عنا مثلا خطبة أو عزيمة بيت، أكيد عنا السبيشال مانيو تبعنا، السلادات المتنوعة من كينوا لكيل، تشيكن كيل لجو تشيز. عنا كمان سلادات يلي فيها بتجي بقلبها بريزاولا، بارميزان، أرتيشو. هودي القصص يعني هيك عم خبركن هيك ديتلز كرمال العالم تعرف شو في عنا تفاصيل بالمانيو تبعنا يلي منوع، ويلي إذا فاتوا لعنا على أوكرا كاترينج دوت ألبي على الإنستغرام بيقدروا يكونوا عم بيتفرجوا على كل هذه التفاصيل عم بحكي عنا، بالإضافة للمانيو يلي بيختص بالقصص الصغيرة الميني بايتس يلي بتجي لقمة واحدة خرج ضيافة، خرج مثل كوكتيل فينا نقول قدام الكنيسة، ضيافة، افتتاح محلات. نحن كتير بنعمل كيترينج لافتتاح محل تياب، افتتاح محل أني يعني أي شيء. فعنا منيو كتير كبير، القصص يلي بتيجي صغيرة من دجاج للحمة، الكيشات الصغار، التارتات، أكيد بالإضافة للقصص الدسير السويتس يلي بيجوا تارتات. سو عنا منيو منوع كتير كبير، وأكيد مثل ما حكينا قبل نحن منغطي الأعراس الودينجز يلي المانيو تبعه بيكون بقلبه في اللايف ستيشن. يعني نحن نعمل لايف كوكينج قدام العالم، إن كان من خروف ستيشن، باستا ستيشن، سوشي ستيشن، أكيد خشي الدسير، الآيس كريم، البانكيك. فعنا منيو كتير كبير، أنا بتمنى من كل الناس اللي عم تسمعنا تفوت على أوكرا كاترينج دوت ألبي.
0: أوكرا كاترينج دوت ألبي، جوزيف منصور ومدامته وفريق عملهم بتصرفكن يا لبنانية. ولا زالت الأفراح بديارنا عامرة. 8162-6668 أوكرا كاترينج 8162-6668 بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة 10 ثواني.
6: معلم توني صباح الخير، كيفك؟ كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ معلم شو قصة الأحجار اللي على السيارات على طريق المطار؟ يمكن حيخلص منها هالقصة هاي.
0: نعم نعم يا محمد، نعم أخي ابن بيروت يا محمد، هيدي كانت وقفت شي شهرين ثلاثة ورجعت هلأ تكررت هالظاهرة، وقتل شاب الأسبوع الماضي على طريق المطار، زدت عليه من جسر المشاة صخرة كبيرة قتلته. ومبارح بالليل بيوصلنا تقرير لمكتب التحرير والمتابعة وجبل لبنان أبليكيشن فيديو كمان عن صخرة عم بيزدوا صخور كبيرة مش هينين، يعني مش إنه هيك حجرة صغيرة أو شيء يشبقوها تيكسروا الإزاز، لا عم بيزدوا صخرة وزنها شي 5 كيلو إذا مش أكتر كمان، يعني من فوق من رأس الجسر بنفق سليم سلام أو على طريق المطار جسر المدينة الرياضية عم بيكسر السيارة كسر وعم بينجرحوا الأشخاص اللي موجودين فيها، وقتل شخص أسبوع الماضي. ما بعرف وين هي القوى الأمنية، وينكن؟ في قرار من الحكومة اللبنانية مجتمعة، وكان موجود رئيس الجمهورية بترأس الجلسة، كلفوكن بتولي الأمن ببيروت الإدارية. اتفضلوا يا قوانا الأمنية الشرعية استلموا، لأنه كتير من الضباط متقاعدين وبالخدمة عم بيخبرونا بإذاعة جبل لبنان إنه هيدا تلكؤ، خلصونا من بيروت الإدارية، من مخازن السلاح غير الشرعي التابعة لإيران والفرس. شو بدكن يرجعوا يقصفوا بيروت ويقصفوا المخازن الموجودة بعدها؟ شو بدكن يعني؟ بدكن هالفلتين الموجود ورجع هلأ عم يتكرر من خلال الاعتداء على الناس برمي الحجارة والدبش عليهم من جسور الكولا والمناطق المجاورة وطريق المدينة الرياضية على طريق المطار، طريق دولية هيدي يا حضرات القوى الأمنية الشرعية. نحن متمسكين فيكن، نحن متمسكين فيكن بس بصراحة نحن وضباط كبار متقاعدين وبالخدمة شايفينكن مقصرين. مش حرام يقتل شخص بعدين ترجع تتكرر امبارح بالليل؟ تتكرر القصة زيتها. طب وينكن؟ وين قواكن المدنية والعسكرية والاستخباراتية وأمن الدولة؟ وينكن؟ لا لا لا لا لا لا ما بيجوز أبدا، لا يجوز. أخ يا بلدي لبنان، أخ يا وجعي يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وما إلكن إلا جبل لبنان. مش بس 76%، 80% و90% بيوصل إعلانكن، سبونسورينج، إعلانات، دعم لإذاعة جبل لبنان لتقوية إرسالها بكل المناطق اللبنانية. مطلوب هالدعم هيدا منكن لإعلاناتكن وسبونسورينج. 70-220-888 جبل لبنان. منبقى ونستمر بدعمكن لأنه نحن أشخاص مثلكن شرفة وما منقبض من الخارج أو من العملاء أو من جماعة الأموال اللي بيسموها نظيفة، عرفتوها؟ تكدس المال. يا صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: بونجور جوني، كيفك؟ في هذا المستمع اللي بيقول عن ضباط قوى الأمن بلا شرف، طب عنده إثبات أنه هن بلا شرف؟ عيب يحكي هيك، ما هو دولك بالنهاية قوى الأمن تبع بلده، عيب يحكي هيك.
1: هلا ممكن يكون في ناس بلا شرف عسكري وبس عم نكشفهم، بس ما بي مش انه اكتريته مثل ما قال، او انه ثلاث ارباع، او انه يعني مثل ما قلت لكم الكلمه اللي قالها وقالها على الهواء وتحمل مسؤوليتها. على كل يتحمل مسؤوليه حاله، كل مين بيستغل هوا جبل لبنان. اي نعم، في ناس بلا شرف عسكري وعم نتبعهم وكامشينهم بالزاويه، وكنا بدنا نبلش نحسبهم، ولكن الدولة اللبنانية تراجعت بسبب التدمير اللي عم تتعرض له. تنشوف الله كيف يدبرنا. يا صوتك عالي جبل لبنان، وسيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة ل 24 أيلول أو حتى نفاذ الكمية. حامض بلدي ب 125 ألف ليرة باسم الخضار والفواكه، والمانجا المصرية ب 97 ألف ليرة. تركي ماركت كازا ديمون لقية بدولار و90 سنت. إيمانتال ماركت فريكو 200 جرام لقية بدولارين و70 سنت. سيبلو فيش فينجرز 10 فيش فينجرز سي بلو 250 جرام بدولار و90 سنت. اوشن جاردن بازيلا وجزر، بازيلا خضرة مع جزر 400 جرام كونجولي بدولار و75 سنت. اوشن جاردن زيت دوار الشمس بيل فود 5 لتر ب 9 دولار و40 سنت. خل أبيض لتر ماركة ألبرتو ب60 سنت فقط. وصويا صوص 2 صويا صوص ماركة كيكو مان ب6 دولار و40 سنت اتنيناتهم. فول وحمص ماركة الواد الأخضر جاهزين للأكل 400 جرام وادي أخضر ب70 سنت. أكل أنواع الشوكولا سنيكرز ميني 227 جرام ب3 دولار و70 سنت بدل 4 دولار و95 سنت. توفير كتير كبير. حليب كليو 750 جرام ب5 دولار و95 سنت كليو. شوكولا تويكس ميني 180 جرام ب3 دولار و70 سنت. ملح ماركة دعبول 700 جرام ملح

0: معبول بأربعين سنت فقط، يعني مش بحق الكرتونة البلاستيك أو العبوة المحطوطة فيها. أسعار رائعة جدا بقسم المشروبات الروحية. ويسكي ماركة هاج $6.70 بدل $9.35. توفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية، الأدوات المنزلية. وأهلا وسهلا فيكم بقسم الأجبان والألبان المميزة، الشاركوتري، الملحمة، الخضار والفواكه. أوريو ب30 سنت، لوح الأوريو 55 جرام. ولوشا باودر 4 كيلو $9.90. تويلت بيبر ماركة بريمو $2.60، 6 رولز. عنوان من عناوين الثقة: فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة، نهر الموت باتجاه جوني وسيئتكم بمحلة. صابون لايف بوي المميز بريحته وبتطهيره، لايف بوي 75 جرام ب45 سنت، صابونة لايف بوي تذكرها نحن وصغار، وموجودة هلأ بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشرة المساء، وسيئتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: جوني صباح وخيي، نهارك سعيد، يعطيك العافية. جوني حبيبي، شو قصة الأخبار اللي عم تندخ على الميديا وكتران كتير هاليومين ثلاثة عن حلابة الموقوتة بلبنان من جماعة الجولاني، وتحركات طرابلس وتحركات بيروت ونقل أسلحة وتهديد ووعيد، ورح يكون كل ناطور فينا مسلح وكل عامل بينا مسلح وكل عامل بلبنان مسلح. ما عم بفهم يا خي جوني، ما عم نسمع ردة فعل بلبنان، ما عم نسمع لا بالميديا ولا بالإعلان ولا على التلفزيون ولا على الأخبار. عم تجري الأمور بصمت مثل كأنه نحن حاطين، ما بدي أقول راسمين يعني، وماشيين ومتكلين على الله.
0: متكلين على الله ومتكلين على القوى الأمنية الشرعية، وأنه يكونوا مفتحين عيونهم استخباراتيا وعسكريا لكل الأخطار اللي عم تهدد وطننا لبنان. يا أخ يا وطننا لبنان، أخ، منضل نشد لهم همتهم ومنضل نآمن بالشرعية اللبنانية والقوى العسكرية الشرعية. ما بدنا لا أمن ذاتي ولا من يحزنون، لأنه منرجع منحزن مثل ما حزننا على زمن الميليشيات كلها سوا يمينا ويسارا. صوتك عالي جبل لبنان. 3ML الصندوق التعاضدي العلماني، لما الموضوع بيتعلق بصحة أولادنا وعائلتنا، حتى أصغر تغيير بيستاهل ننتبه له. بهالشهر للتوعية بسرطان الأطفال، خلينا نزيد الوعي، ننتبه من بكير ونكون حدهم بكل خطوة. لتعرفوا أكثر تواصلوا مع فريق العمل بـ CML الصندوق التعاضدي العلماني، 78-80-81-80. صحة أطفالكم تستاهل اهتمامكم. شهر التوعية بسرطان الأطفال، CML الصندوق التعاضدي العلماني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير خيي جوني، يعطيك العافية، الله يقويه ويخليك بهالهمة. صباح الخير مستمعين جبل لبنان. بالنسبة للجيش اللبناني، عنا أحسن جيش نحن. نحن أيام جيوش المحتلة كانت نتبهدل ونتعذب ويزلونا، عنا جيش الحمد لله شرفنا وكرمنا وخلينا نعيش يعني بسلام، ولولا كان صارت هلأ حروب كثيرة. هو الجيش اللي واقف والله بيوش، الله يعين الجيش. يعني انت عارف مشاكل الجيش ومعاشاته وحياته الصعبة. بس بعده موقف الوطن عشره، يعطي العافيه ويخلينا هالجيش والضباط والقحمدة والرؤساء يطولون عمرهم يخليهم بهالامه ويخلينا اياهم يا رب. فعلى شيء انا بكون مستعجل لانه النت ضعيف بينقطع كثير. يعطيك العافيه حبيب قلبي، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والاكرام ورحمه الله. محمد درويش، رهاننا أكيد على القوى الأمنية الشرعية، والله يحميلنا قوانا الأمنية الشرعية تضل عم تحمي وطننا لبنان وتحمينا، تحميلنا أولادنا وعيالنا، تحمي الأرزة. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مدينة شويفات الله يعطيهم العافية قاموا بأعمال الصيانة للبنى التحتية وتزفيت الشوارع، وخاصة بالشارع اللي حد مدرسة دار العلوم بمنطقة العمروسية. بفرجونا إياه على صفحتهم، صفحة بلدية مدينة شويفات على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف كان الشارع قبل وكيف تزفت بمنطقة العمروسية من بعد وصار حضاري وبيليق بأهلنا بالعمروسية. شهود مستمرة لتحسين واقع الطرقات وتعزيز السلامة العامة، وكمان أعمال التزفيت بمنطقة شويفات خلدي، ورح تتزايد أعمال التزفيت بعدد من شوارع وأحياء شويفات. الله يعطيهم ألف عافية بلدية شويفات، نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي، الله يكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من جورج عواد. صباح الخير يا جورج.
3: يسعد صباحك أبو الشباب. يا أخي بدنا نشوف قصة طريق المطار. بنسمع صرنا أكثر من سنتين بكبوا حجار على السيارات، لهلا ما في حدا تحرك أبو الشباب. عن جد في شيء يعني بكل بلدان العالم بصير في تجاوزات بس، وبصير في هيك أخبار بس، بلدنا مكشوفة هالقد أو مفتوحة هالقد، ما في حدا يراقب، ما في حدا يشوف، ما في أجهزة أمنية. ما بعرف يعني إنه هالقد رخيص الإنسان بلبنان. بعدين بنحب نهني لرئيس الحكومة السابق، صار فيه ياخد بالإسكان.
0: منيحة، عم يشحد اللقمة. الملياردير هو خيو رئيس الحكومة السابق اللي أخد قروض من بنك عودي واستفاد منها واستولى عليها من درب الشباب والصبايا اللبنانيين واللبنانيات اللي بدهم يشكلوا عائلة، على اساس انه هو فقير. هالمليونير مش مليونير، ملياردير، 14 مليار دولار هو وخيه. يا وبالاخر بدو ياكلهم الدود تحت الارض. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، أغنية لبنانية عم رندحها هيك كمان، وبدي أرجع أسمعكم إياها. دخلك يا حلوي بردان، غطيني بشالك، وأدي محبك إنسان وضحى كرمالك. سمير يزبك ابن بلدة رمحالة من الزمن الجميل. يهلا الله جبل لبنان، إذاعة الأصالة اللبنانية.

سمير يزبك، تحية لروحك ولصوتك الحلو والباقي معنا ومرافقنا بالزمن الجميل، وصوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الساعة 11 قبل الظهر، بعد ساعتين تماماً، وزارة الإعلام بتنظم ندوة بعنوان رسولة السلام، أغنية ولوحة، برعاية ومشاركة وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. يتحدث في هذه الندوة الشاعر الأستاذ أونريز غيب، وتديرها مديرة البرامج في إذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، والدكتورة إلهام كلاب لبساط. يتخللها إطلاق أغنية ضمن حملة مكافحة خطاب الكراهية بوزارة الإعلام السلوى الثقافي. نعم، جبل لبنان من الإذاعات المتعاونة مع الشرعية اللبنانية وزارة الإعلام، والأستاذ أونريز غيب وزملائنا بإذاعة لبنان، الله محييكم، ورح أكيد نحصل على هالأغنية اللي رح تطلق اليوم بالمؤتمر الصحفي. صباح الخير سيدي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الله محييك، والمنبر منبرك إذاعة جبل لبنان ومنبر الأحرار والشرفاء بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا، والمزيد والمزيد.

0: مول الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صوتك عالي جبل لبنان يساعدكم. إذاعة اللبنانيين الشرفة وغير الشرفة بيسمعونا بس بيسمعونا هنو مقهورين لأنه نحن إذاعة الشرعية اللبنانية ونقطة على السطر فغير الشرفة وغير المحبين لوطننا لبنان هاي الإذاعة للشرعية وللأرزة ولرئاسة الجمهورية ولكل الأشخاص الأوادي منضاف عسكريا وسياسيا ومدنيا بوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة تحية لزميلتنا كريستيان الجميل المشرفي ومديرية الموقع لماذا يرفض الحزب الخروج من الحكومة ويتفادى إسقاطها شريط على مدار الساعة ومدارية من الأسبوع نقل موقع laptops.com عن صحيفة الشرق الأوسط ما كتبته الزميلة بولا أسطيح رغم أن حزب الله يهاجم الحكومة برئاسة نواف سلام ليلا نهارا ويتهمها باتخاذ قرارات تمس السيادة وتخدم أجندات خارجية ويصعد ضدها سياسيا وإعلاميا فأنه عندما حانت لحظة الاختبار داخل مجلس النواب لم يصوت الحزب لسحب الثقة منها ولإسقاطها كما فعل التيار الوطني الحر بل اختار نوابه الانسحاب من قاعة الجلسة قبل التصويت وقالوا للصحفيين وسمعناها بعظمة لسانه لحسين الحاج حسين قال لهم لا ثقة وباقيين لأنه ما قالهم ممسك غير هيك وعارفين حالهم هالمرة إذا خرجوا من الحكومة لن يعودوا إليها حتى يوم القيامة لأنه انتهى أمر عمل إيران بلبنان ماذا بقي من الحزب بعد عامين من الحرب؟ نتابع مع ليبتوكس خسارة وتراجع تجاوز النصف الخبير في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي قال إن قدرات الحزب شهدت تراجعاً كبيراً بين العام 2024 واليوم سواء على مستوى القيادة والبنية العسكرية أو النفوذ السياسي وخطوط الإمداد مقدراً أن حجم هذا التراجع تجاوز النصف تقريباً إلى آخر الروبورتاج بلابتوكس.com ماذا بقي من الحزب بعد عامين من الحرب؟ اتهام جديد يطال 7 إيرانيين ولبنانياً ما القصة؟ قاضي أرجنتيني امبارح الاثنين وجه اتهامات رسمية لـ7 إيرانيين وشخص لبناني أكيد بيكون عميل لإيران بطبيعة الحال للاشتباه بتورطهم بتفجير استهدف مركز للجالية اليهودية ببوينوس آيرس سنة 1994 القرار بمهد الطريق قدام إمكانية تنظيم محاكمة غيابية بهالهجوم اللي أسفر عن مقتل 85 شخص وإصابة 300 شخص آخرين بـ 18 تموز 1994 لم يعتقل أي من المشتبه فيهم ويعد من أسوأ الهجمات في تاريخ الأرجنتين. لبناني وسبع إيرانيين متهمين وجسم لبيس، يعني ما في شيء بيتكذب عنهم للأسف. وفي لابتوكس أيضا عون يتحرك شخصيا، يعمل رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضمان تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، حيث يشرف على هذا الملف شخصيا من خلال تواصله مع الدول الخليجية ومصر ودول عربية أخرى، ويتوقع ظهور نتائج إيجابية في الأيام المقبلة. شكرا سيدي رئيس الجمهورية، خبر بفرح القلب لا مزارعي التفاح بكل المناطق اللبنانية، من بشري لا حصرون لا كل قضاء بشري لا كل الأقضية اللبنانية لا كسروان، كل المناطق اللبنانية بتزرع التفاح وبينطروها هالمزارعين من سنة لسنة لحتى يأمنوا عيشة كريمة لألون ولولادون ولعيالون. وفي لابتوكس تغريدة بلا معنى تحرك إسرائيل. بعد تغريدة بلا معنى لشخص معتمد على مواقع التواصل من جهة حزبية، تحركت إسرائيل مجدداً على لائحة الخرائط التي يوجد فيها بنى تابعة لحزب الله في بلدة صريفة. الله يساعدنا على مدمري وطننا لبنان من الخوارج عن الوطن عملاء إيران. لبنانيون يشترون جنسيات بالاستثمار في لابتوكس. على الرغم الضائقة المالية، يتوجه عدد كبير من اللبنانيين إلى دولة أخرى سعياً للحصول على الجنسية لقاء مبالغ استثمارية، خصوصاً في ظل صعوبة الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج وتردي الوضع الاقتصادي والأمني في لبنان. ولوحظ التراجع في التهافت على دول غير معروفة تبيع جوازات سفر لقاء ما تسميه تبرعات للدولة. العديد من العناوين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع في لابتوكس. أيضا خاص مقال المستشار في رئاسة الجمهورية جان عزيز يفتح باب الأسئلة، هل هو موقف شخصي أم رسالة من قصر بعبدة؟ تساءلت مصادر سياسية عن توقيت ومضمون المقال الذي نشره مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز على منصة جاست سيكوريتي الأمريكية، لا سيما الطرح الذي قدمه. هذا الطرح لم يقتصر على انتقاد التعثر في تنفيذ الاتفاق، بل رسم تسلسلا واضحا للمرحلة المقبلة، يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي ثم انتشار الجيش وعودة الأهالي وأطلاق إعادة الإعمار وصولا إلى معالجة مسألة السلاح. وتوقفت هذه المصادر في حديث للابتوكس.com عن أن جان عزيز المستشار الرئاسي ذهب أبعد من مجرد المطالبة بانسحاب إسرائيل، إذا اعتبر أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تطلب بصورة ذات صدقية دعما لنزع السلاح، فيما القوات الإسرائيلية لا تزال داخل الأراضي اللبنانية والعمليات العسكرية مستمرة، ليضع بذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل في موقع الشرط الذي يسبق جعل إنهاء الدور العسكري لحزب الله قابلا للتطبيق سياسيا. إذن خاص لابتوكس مقال جان عزيز المستشار في رئاسة الجمهورية يفتح باب الأسئلة، موقف شخصي أم رسالة من بعبدة؟ نحن هون منرجح أكيد أنه تكون رسالة من الأصل الجمهوري، ونحن منوثق بكل القرارات والرسائل المباشرة وغير المباشرة اللي بيوجهها السيد الرئيس. كلنا ثقة فيك لتخلص وطننا لبنان. وفي لابتوكس أيضا كارلين لبعيني زميلتنا بلابتوكس، هوس المشاهدات يهز حرمة حريصة وقدسية المكان خط أحمر. كتبت كارلين لبعيني، تخطت صناعة المحتوى في العالم العربي كل الخطوط الحمراء، فلم يعد للمكان حرمته ولا للزمان خصوصيته ولا حتى للأماكن المقدسة قدسيتها، فالأوتفيت شيك أصبح أساسياً أمام مزار سيدة لبنان بحريصة، والخطأ في تسمية حريصة سموها عريصة بات عادياً، وكأن قدسية المكان واحترامه باتا تفصيلاً يمكن تجاوزه أمام الكاميرا ما دام المشهد قادراً على جذب المشاهدات وإثارة التفاعل. تيك توكر تونسية اسمها ضحى العريبي كانوا عم يكرموها بلبنان كأفضل مؤثرة في العالم العربي بمهرجان أفضل الدولي في لبنان. فمن هالمنطلق هيدا سمتها عريسة ورجعت اعتذرت. وفي هذا الإطار شدد الأب خليل علوان رئيس مزار سيدة لبنان في حريصة في حديث خاص لموقع laptops.com أنه يفضل إبقاء هذا الموضوع بعيداً من الإعلام، مشيراً إلى أن هذه الملفات تعالج بسرية واحترام من خلال المحامين وإدارة المزار، مؤكداً أنه ستتخذ إجراءات عملية لتفادي تكرار هذه الأمور. وأوضح الأب علوان للابتوكس أن 99% من الزوار يأتون بإيمان وبنية حسنة، إلا أن هناك 1% من الزوار والأشخاص يأتون للقيام بهذا النوع من الشغب بقصد أو بغير قصد، معتبراً أن المطلوب احترام المكان بمزار حريصة خصوصاً من قبل السياح كون الموقع سياحياً ودينياً في الوقت نفسه. وأضاف الأب علوان: الشخص الآتي إلى سيدة لبنان يجب أن يكون لديه احترام لنفسه قبل أن يكون لديه احترام للأديان الأخرى. إذن بليبتوكس الزميل كارلين البعيني وما حدث من إهانة وتعرض لمقام سيدة حريصة. تحية للأب خليل علوان رئيس مزار سيدة لبنان بحريصة. سيدة حريصة تحميكم مستمعي إذاعة جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة، زوروا laptops.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا المحررين والمحررات وناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني بمنطقة سليم سلام. شخص حاطط فرد على خصره. أوف. بعت لي إياها على 70-220-888. نعم حاطط شيء خفي تحت التيشيرت مش مبين شو هو. يلا منبعتها للقوى الأمنية. ميرسي كتير كل مستمع مراسل. شعارها المستمع: يا رضا الله ورضا الوالدين. نعم يا رضا الله ورضا الوالدين. لما منطالب بالعدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون، العدالة الأرضية آتية عم تأتي تباعا. وميرسي كتير للقضاة الشرفة بوطننا لبنان. ولما العدالة الأرضية أوقات بتتأخر شوي، بس عدالة السماء ما رح تتأخر يا حضرة أنت وخيك الصغير. يا رضا الله ورضا الوالدين حتى لو كانوا بالقبر. فكم بالحري إذا والدك غضبان عليك بالحياة الدنيا هو وأمك، تجنبوا غضب ربنا والعدالة السماوية قبل العدالة الأرضية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية.
5: اي جوني صباح الخير، كيفك؟ تمام مش الحال. بقصة طريق المطار، انا من شي 3 سنين انا شوفير شاحنة، وبتمنى عليك ما تقول اسمي لانه بيعرفوني. سرقوا لي تليفوني وعرفت من اني وعرفت وين بيقعدوا بنفس المحل عدوار جندولين. اوكي سجل صباح.
4: طيب تواصل معي تحت الهواء 70-220-888 ضمن إطار السرية، تنبلغ القوى الأمنية وضمن إطار السرية. صوتك عالي جبل لبنان. الله يساعد وطننا لبنان ويساعدنا على كل شيء عم بيصير. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نوقف كمان مع أغنية من الزمن الجميل، زمن السبعينيات الجميل. وهل الشباب والصبايا شبوبيات كلهم سوا ومن سيرج لما جو تام الا فولي. نسمع سوا مشاعر حلوه كتير بهالاغنيه جو تام الا فولي. و اذاعه جبل لبنان وفي عنا اذاعه نوستالجي 88.1 متخصصه بهالاغاني الحلوه كمان. جبل لبنان ونوستالجي واغاني اغاني اذاعات بترضي كل الاذواق. Bonjour à tous et à toutes. Jabal Lebnan.

من الزمن الجميل. سيرج لما جو تام لا فولي. ونتابع سواء أنا وياكم فترتنا من بعد البريك المزيد والمزيد. يا وطننا لبنان منحبك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة.
3: خمسة على خمسة من التنين للجمعة. نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا واللقاء اليومي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة صباحا. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ يلا في عنا شتى اليوم. كنا قلنا لكم من امبارح الله يشطي خيره على وطننا لبنان. منخفض جيد، الله يبعث الخير وتشتي الخير على هالوطن اللي بحاجة للخير. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية. صباح الخير.
5: صباح الخير خيي جون، يعطيك ألف عافية. أنا مواطنة من لبنان. لبنان هالبلد اللي عايشين فيه بس نحنا مش عايشين. أنا عندي شكوى، بس لمين؟ شكوى غير لالله مزلة، بس لازم أوصل صوتي. أنا جوزي بيع أملاكه وحطها بالبنك ودهيوله بعقله إنه بتصير أرباح أكتر، دخول بالأسهم تفضيلية، وأنا كنت معارضة هالموضوع، وهو كان بده يحط لي مخدة تحت راسي يحميني لأنه كبرنا بالعمر. كان عنا أشغال وكان عنا مباعد كلها وقت الكورونا وقت الأوضاع يعني اللي صارت، ونحطت بالبنك ونفاتت بأسهم تفضيلية هيدا ساعة الشيطان. ولهلأ ما في لحق ولا باطل. مين بدنا نحكي؟ ما خلينا حدا، ما خلينا بنك، ما خلينا استاذ إبراهيم كنعين، الدنيا كلها. بدي فيك تجاوبني انت يا عمي، يمكن انت عم بتوصل الصوت، فيك تجاوبني شو لازم نعمل؟ يعني ما فينا لا نشيل ولا نحط. اول مره طلع ارباح اخذها جوزي، وقفوا له المشروع، خلص وقته على 5 سنين. بعدين قالوا له لا جدد وبترجع تربح اكثر من شيء، دهيوله بعقله، ما الانسان مغفل. فتنا بهالمشروع على مره ثانيه، ولهلا وقت صارت هالحروب وصارت هالدنيا وانبرمت الدولاب وكل شيء، لهلا ما فينا نطالب بليره. اختفوا، ما عنا لحق ولا باطل. اذا فيك توصلنا هيك شيء رساله صغيره نعرف شيء، يعني عشو بدنا نتامل بعد بهالبلد اذا حقوقنا اختفت؟ انه هيدي سرقه بشرف. يعني بليز اذا فيك بس تعطيني بس جواب. كن ممنونتك ونهارك مبارك والله يباركك.
4: الله يباركك مدام. هيدي سرقه بلا شرف، مش سرقه بشرف. اولا تحيه اكيد، يعني احنا بنقول سرقه بشرف، بس هي سرقه بلا شرف. بلشت من سنه 1990 واستمرت لحديت من سنة ونص، وهلا بعد في سرقة بلا شرف. ولكن عم تلهينا جماعة الأشرار، عصابة الأشرار والحزب الممنوع والمحظور، عم بيدمروا وطننا لبنان، وبعدهم بدهم يستجروا الدمار لوطننا لبنان. هلا مدام بدي أقولك شغلة، حكيتكم من كم يوم لما نزل كم شخص على وسط بيروت على البنوك. أنا إحنا أكيد ضد التخريب وضد التكسير، ولكن كانوا 7-8-10-15-20. طب مدام المودعين أنت وكل الأشخاص اللي راحت مصرياتهم، يا ريتني بعرفك وبعرف جوزك، ويا ريتك أنت تسمعيني على صوت كل لبنان بالزمانات قبل الأزمة الاقتصادية حذرت المواطنين، واللي سمع كلمتي بعده بيشكرني هلأ وبيشكرني ليوم القيامة، لأنه استبدل ليراته اللبنانية بدولارات وحطهم ببيته أو بخزنة مصفحة. فعم بيكونوا 20 و25 مدام، مفروض يكونوا 250,000 ومليونين وخمسمائة ألف اللبنانيين، عددنا نحن 4-5 ملايين، مش هيك؟ هدول المودعين، لأنه 99% من اللبنانيين مودعين، بس ما حدا عم يتحرك، كله ميت وكله بيقول يلا بلك ما أنا اختيارت وأنا أو أنا مثلا مشغول بأشغالي. بتتركوا 20-25 واحد يطالبوا بحقوقهم بالشوارع، والباقي ببيوته عم بيصلي وبيدعي، دعوا عليهم الله لا يوفقهم، كل اللي حكمونا من 1990 لحد من سنة ونص. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. المقال اليوم بعنوان هل هذه مدينة، مما كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة. ألا يكفي فوضى السير وفوضى المخالفات وفوضى الدراجات النارية المخالفة والتي تسير عكس السير والمخالفات والمخالفة للمواصفات؟ ألا يكفي أوضاع الطرقات وهريان البنية التحتية وانعدام الإضاءة وتحطم الأرصفة حتى تأتي الاعتداءات لتكمل صورة الدولة المنهارة؟ وهون عم تحكي للي صار السيدة إلهام سعيد فريحة. يقال أن بعض الخارجين على القانون من الفلسطينيين داخل المخيمات القريبة يخرجون إلى طريق المطار فجراً ويفاجئون السيارات الذاهبة إلى المطار ويعتدون عليها، فهل يمكن لهذه الحوادث أن تحدث في أي طريق مؤدية إلى مطار دولي في أي مكان في العالم؟ ولماذا لا تعمد الدولة وقوى الأمن الداخلي إلى تثبيت نقاط أمنية على طريق المطار وفي بيروت لوقف التعديات على الناس؟ سؤال رائع جدا. وكمان تكمل السيدة إلهام سعيد فريحة، وهنا وفي هذا المجال هل يعقل أن تكون بيروت المدينة الأولى عربيا الأكثر تلوثا؟ فماذا فعلنا وماذا فعلت الحكومة؟ مولدات كهربائية عشوائية، سيارات تعمل على المازوت، شاحنات ملوثة، مصانع من دون رقابة، مكبات عشوائية تحترق وتبث سمومها في كل مكان. هل هذه مدينة؟ هل هذه عاصمة؟ الأسوأ أن مجلسها البلدي متعدد الانتماءات والاتجاهات يلهو بالانقسامات والمشاكل والنكيات. المجلس بلدية مدينة بيروت ولا يفعل شيئا، وتنتظر البلاد تعيينات جديدة على صعيد المحافظين، نأمل أن لا تكون على شاكلة سابقاتها، لكن في كل الحالات لن تقدم شيئا، لأن الخلاف التاريخي بين محافظ مدينة بيروت مثلا ورئيس بلدية مدينة بيروت على الصلاحيات لن يحل شيئا، فلما العذاب؟ هل هذه مدينة؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان المدرسة والبيت والسجن. كان يقال من فتح مدرسة أغلق سجنا، هذا من الماضي واليوم أصبح خطأ شائعا. اليوم من فتح مدرسة أغلق بيتا، وتعالوا نخبركم كيف. الأقساط المدرسية تفوق أسعار السيارات وأحيانا العقارات، رزق الله على أيام مدرسة تحت السندياني، لا شنط مدرسية باهظة الثمن ولا شنط للأكل، كانت الكتب تربط بمغايطة عريضة، والأكل يوضع بمطبقية من الألومنيوم، والقرطاسية قلم رصاص وقلم حبر ناشف، وكفى المؤمنين شر القتال. اليوم العلم يدفع بالعائلة إلى أن تبيع اللي فوق واللي تحتها، فتبيع بيتها لتعليم أولادها. من هنا جاء المثل الجديد من فتح مدرسة أغلق بيتا. المدرسة والبيت والسجن، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكترونية. نعم صدقت السيدة إلهام سعيد فريحة بمواقفها اليومية اللي مستعرضة عبر إذاعة جبل لبنان. الله يساعدنا على اللي عم بيصير بهالوطن. والسيدة إلهام سعيد فريحة أيضا تحدثت عن موضوع رمي الحجارة على طريق المطار، طريق المدينة الرياضية، طريق نفق سليم سلام على الناس. كانت توقفت مدة من الزمن وهلأ رجعت، وقوانا الأمنية الشرعية وين كون؟ وين كون؟ وينكن؟ اخ يا بلد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية يبدو أنه في مخالفة، حتى نسمع المستمع.
6: صباح الخير، يعطيك العافية حبيبي. أنا بدي أسأل سؤال، هل مسؤولين عنا النواب تبعون كسر وين؟ النواب تبعون بالمتن كذا يا خي، بعضهم ما عم بيلاقوا حل، لا للعجقة صوب بيروت الصبح ولا للعجقة صوب جوني الظهر، إنه هيدا شيء ما بيصير. اطلع على الجنوب من عندك من انه اول ما تستلم الكولا لاخر الجنوب اوتوسترادات، روح على الشمال بتطلب تبرم الشمال كلها اوتوسترادات يا خي. نحن عندنا بعد ما عم بيلاقوا لنا حل، بدك تنزل على شغلك، بدك تقعد ساعتين، بدك تطلع على بيتك، بدك تقعد ساعتين.
4: نعم،
6: احلى صباح لك.
4: صحيح، ويسعد صباحك مستمعنا الكريم. جينا اجتمعنا مع الرئيس من شي سنه وعرضنا عليه مشروع شركة أمريكية جنوبية تفتح أنفاق تحت الأرض تربط بيروت بالبقاع، كسروان بالبقاع والشمال بالبقاع، ومترو تحت الأرض بيربط بيروت وصولاً بجونية وبالبترون وبجبيل وبطرابلس، تحت الأرض وفوق الأرض وتحت البحر وفوق البحر. إجينا هلأ هالتدمير لهنا وله الرئيس. يا أبو شربل ويا شباب، يا صرنا عم نستعمل سياراتنا بمئات الألف. صوتك عالي جبل لبنان. حلال رنتكار وحلال جروب بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني لتأجير السيارات. أكيد أهلا وسهلا باللبنانيين وبالمغتربين وبالسياح. وحلال جروب لبيع السيارات، سيارات موديل 2026 هايبريد من مختلف الموديلات والألوان بتصرفكم وبأسعار رائعة جدا. حلال رينتكار المنصورية، أميل حلال وفريق عمله بيرحبوا فيكم لإيجار السيارات وبيع السيارات. وفي الإيجار التملكي، فيكم تستأجروا سيارة وتكونوا عم تدفعوا الأجار وبالآخر بتتملكوها بتصير لألكم. هيدي كمان مهمة جدا للشركات وللأشخاص. يعني ما بعرف مثلا كيف شركة الميدل إيست إيرلاينز، شركة طيران الشرق الأوسط، صار لهم مستأجرين من عشرات السنوات من إحدى الشركات وبعد ما تملكون يعني ما عملوا الإيجار التشغيلي، بعدهم بيدفعوا وبيدفعوا وبيدفعوا وبيدفعوا الميدل إيست وغيرها. الإيجار التملكي شغل مهم جدا بحلال رينتكار. اسمعي يا إدارة الميدل إيست ويا إدارة الشركات، ليش تضلوا عم تدفعوا أجار إلى يوم القيامة عن سيارات شركاتكم ومؤسساتكم؟ حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة موجوغة للرقم اللي بينتهي ب 839. نسمع سوا.
7: صباح الخير جوني، صباح الخير للجميع. في شغلة أنا لفتت لنظري، ردات الفعل اللي إجوا وراء هيدي التيك توكر السخيفة، لفت لنظري قدي كمية المسلمين عنا بالبلد يلي اعترضوا على هذا الموضوع واللي سجلوا اعتراضات حلوة كتير. وعن جد يعني كبر قلبي إنه قديش قدي لموة وقدي يعيب الشوم وهيك. بس بالوقت ذاته بدي أقول شغلة، إنه من فترة شهر كنا أخوية بحريصة، وبتعرف الأخوية تيعيطوا لبعض النسوان كبار بالعمر علي صوتهم. قامت لأيام في واحد عم بيبرم ممنوع التصوير هون، ممنوع الصوت العالي هون، وممنوع هادي كيف ما شايفة يعني. سؤال بقى معلي، خلي شو يشددوا أكتر على المفروض يشددوا عليه، مش على العالم يلي أخويات وكبار بالعمر. يلا نهاركم سعيد.
4: 100% مدام شارلوت، الحق معك 100%. في أمن بحريصة وفي شركة أمن وحماية، بس يمكن ما هلأ ما انتبه، هلأ ما بينتبهوا كلامهم شو بيقولوا. كنت عم تقول هيك على صوت انه قدام الكاميرا انه عريسة وبعدين قالوا له حريصة. حريصة بعتذر. الامن ما له علاقة يعني، هدول حركات تيك توكرز ما بيعترضوا الامن وما كانوا منتبه. اكيد مش انا لو كنت مسؤول عن الامن هناك ما رح ننتبه انه حدا عم بيقول عريصة الا ما تتسجل وتروح على وسائل التواصل وتنتشر بعدين. يعني كلمة عم تنقال قدام كاميرا، مش انه كل واحد بده يقعد يمد دينته من الامن. تحية للأب علوان المسؤول عن المزار حريصة، وتحية للأمن بحريصة، وفي الجيش موجود بحريصة. بس إنه مثل ما قلنا بيجوا الأشخاص، وقال الأبونا علوان للابتوكس قال لهم إنه 1% من اللي بيجوا على حريصة بلا أخلاق وجايين بس للمتعة والمرقعة وقلة الأخلاق. هذه هي، الله ينجينا من قلة الأخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي، والمزيد من النشاطات الإيمانية بمناسبة عيد القديسة تيريزيا طفل يسوع، داعية أخوية القديسة تيريزيا برعية مار نهرة بساحل علمة كسروان للمشاركة بثلاثية عيد شفيعتها الأحد 27 أيلول. الأب ميشيل عبود الكرملي في صلاة المسبحة والزياح، والساعة 6 نهار الأحد هيدا القداس الإلهي والعظة والاعترافات. إذن بونا ميشيل عبود الكرملي هالأحد برعية القديسة تيريزيا الطفل يسوع بمرعية مار نهرة ساحل علمة كسروان. بونا ميشيل عبود الله يباركك ويبارك سعيك بالإيمان وتثبيت الإيمان بوطننا لبنان اللي هو أخلاق وحضارة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من المستمع إدمون خلف. يا هلا بوجود إدمون، الله يخلي لك عائلتك يا رب ويخلي عيال السامعين. بعت لي مستمع خبر قال أنفاق من الضاحية الجنوبية تمتد تحت القصر الجمهوري. معلومات دقيقة أو خطيرة ومعلومات شبه مؤكدة. طيب المستمع إذا في معلومات من هالنوع تواصل معي على 70-220-888 تحت الهواء لحتى نتأكد من الموضوع. يلا قول الله، قول الله. بريك ومنرجع، بريك أخير مستمعينا.
8: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
9: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
10: لا بلشي بنور حجار.
9: ليه؟
10: ببيع
9: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
10: حتى القدير تميزع،
9: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحق

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير استاذ جوني، يسعد لي صباحك الحلو حسان معي. احلى شيء بنسمعه الشيخ نعيم قاسم لما بيقول لهم لو المقاومة هي اللي حمت لبنان وهي اللي دافعت عن لبنان، هيدي شرف لبنان، هيدي احلى كلمة واحلى كذبة بيكذبها. يسعد لي صباحك، يا ريت نسمع شيء بتحبه انت استاذ زياد رحباني. يا حبيب قلبي يسعد لي صباحك.
0: وصباحك يلا يا حسان.

0: صوت لك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان، هالوطن الحبيب وطننا لبنان اللي بدنا نخلصه من عصابة الأشرار. والله يقدرنا نخلصه من عصابة الأشرار. خلينا نسمع زياد الرحباني موقف الموسيقى ونسمع سكتش مدته دقيقة يمكن انت الحيط. نسمع سوا. آخ يا زياد، يسعد صباحك يا زياد الرحباني.
1: ما هي شو ما هي من الأساس بتضل بتقلي ما بعرف، حسي في حياة بيني وبينك هيك، إنه حياة بيني وبينك وحياة بيني وبينك، عرفتي كيف؟ إيه. وفجأة هون نهار قلت لي بتعرف يمكن أنت الحيط، عرفتي؟ قلت لها يعني كيف يعني ما الحيط بيني وبينك عم تقولي؟ قالت لي لا ما هي زيتها، ما بعرف يعني نسوان يعني سوري بس رهيبين بالمنطق. قلت لها ولك يا بنت الحلال، ما عم بتقولي حاسي في بيني وبينك حيط، يعني في ثلاث أشياء أنا وأنت والحيط اللي عم تحكي عنه، مزبوط؟
2: مزبوط.
1: قالت لي مش مهم، مش عم بفهم شيء، مش فارقة معي، بعرف إنه أنا بحس شيء مثلا تجاهك وأنت حيط، منيح هيك؟ شو الفرق إذا نحن والحيط ثلاثة ولا اثنين؟ خلص في حيط وأنت الحيط.
0: وهيدي هي زياد الرحباني. خلينا نسمع المزيد والمزيد كمان من أجمل وأطرف ما سجله زياد الرحباني. زياد صباح الخير. والمزيد والمزيد، خلينا نسمع عن التسطيل.
3: إذن كما وعدناكم رح نحدد شو هو التسطيل. التسطيل هو اسم عام لعادة إعادة الشغلة أو إعادة هالشغلة اللي هي التسطيل. التسطيل هو مبدأ المداومة على التسطيلة. ما هي التسطيلة إذن؟ التسطيلة هي الحالة اللي بيصير فيها الواحد منا يا إخوتي بيشبه السطلة. السطلة بيبقى معروف، ومش بس معروف، أشهر من أن يعرف. والسطلة بطبيعته بيبقى شيء أكبر من السطيلة. السطيلة إلى سعة من السطلنة أو الحليب أو اللبن أقل من السطلة. والسطلة كمان مؤنث السطل المسائبة لأنها أقل ضخامة منه، فالسطل هو الرئيس ومستعبد مجتمع الأوعية والكونة، يعني جمع لكن والدسوتة، مع أنه السطل هو. والسطل بساع اشياء كتيري، مش دايما هو

0: بده اياها، انما وش بيت بتقدر يستوعبها؟ هذه صفه مصيره، شيء مكتوب والمكتوب ما منه مهروب، وبيعبوا وبيدبوا فيه اشياء ما بيتمنوها لحالهم اخوات الملايك. التسطيله بعبارات اخرى هي المنحى المعين اللي بتتخذه اطباع الانسانيه بالتوجه نحو السطل، والسطل بلا مخ، السطل ما عنده الا انه يتوقع شو رح يدبوا فيه، ومش هو بيفضي نفسه، هن بيرجعوا اللي عبوا بيفضوا. فلنحمد الخالق إذن، فلنحمده فهو قد خلق السطل بلا مخ، لأنه إذا بلا مخه هيك، لو في مخ أكيد كان بيسوسنا. منيح هاي بيسوسنا، ولمزيد من المعلومات بيسوسنا يعني بديرنا. كان السطل يا شبابي كان شو؟ كان بيحكم.
1: زياد
2: العقل زيني والمحادي العسطوح.
1: بونجور كارمن لبوس، بونجور زياد، مطرح ما انت موجود كارمن، يطولنا عمرك ويسعد صباحك وصباح مستمعينا محبي زياد الرحباني، ليكن ذكره مؤبدا.
3: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
1: بونجور زياد، بونجور محبي زياد، الباقي بيننا. واليوم تبعنا أخته لزياد ريما الرحباني، قررت كسر حاجز الصمت بتغريداتها. أكيد كل تغريداتها بتشوفوها عبر جبل لبنان أبليكيشن، ومنتابع كل القضايا. نعم، ريما الرحباني تعلن قررت كسر حاجز الصمت. غياب استمر 3 سنين، وهلأ رح ترجع تحكي عن تاريخ عائلة عاصي الرحباني مثل ما هي عيشته، عن قرب كبنته لعاصي الرحباني وبنت فيروز يطولنا بعمرها. كان في ظروف عاطلة كتير مثل ما كتبت ريما الرحباني، مرحلة كانت سواد تام، وأكيد لما غاب خي زياد بلشت تستعيد وعيها تدريجيا ب 19 حزيران، ورجعت ب 21 حزيران لتغريداتها اللي بتكتب فيها كل شيء. وعم نتابعك، مرسي كتير على الأكسبتينج، مرسي على الأكسبت للفريند ريكوست. ريما الرحباني، ريما عاصي الرحباني، تحية لألك ولروح والدك ولروح أخوتك اللي سبقوك، ويطول بعمر والدتك حبيبة قلبنا كلنا اللبنانية فيروز. صوتك عالي جبل لبنان. حسب جبل لبنان أبليكيشن في ارتفاع بسعر المحروقات كما ورد منذ قليل. تابعوا جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ارتفاع جديد بأسعار المحروقات. آخ يا بلدي لبنان آخ. امبارح كان في استضافة بصحيفة الشرق لأحد المسؤولين اللي عم بيقول إنه الدولة تخلت عن مسؤوليتها من سنوات باستيراد المحروقات وسلمتها لشركات خاصة والشركات الخاصة لاستيراد المحروقات عملوا نقابة ومتحكمين بالعباد بوطننا لبنان. يلا ماشي الحال، ما دولة لبنانية كمان أوجيرو عندها إنترنت فيكن تشتركوا فيه، وأوجيرو بتعطي باند كمان بيئات لشركات خاصة بيشتروها بسعر اللي احنا بنشتري فيه، يعني بالرسميلة اللي بيبيعوا أوجيرو وهن بيبيعوا بيربحوا. هيدي دولتنا اللبنانية الفاشلة من سنة 1990، بيلزموا ناس استيراد المحروقات، بيلزموا ناس الإنترنت، صارت مصالح يعني، بس انه عم يستفيدوا يعني بياخدوا انترنت اوجيرو. طيب ان احنا انا بدعيكم مثلا تاخدوا انترنت اوجيرو مباشرة مثل ما انا عامل ببيتي، مثل ما انا يا ماشي الحال. اذا ارتفاع باسعار المحروقات بوطننا لبنان، هلا بدها تضل الارتفاعات حتى اشعار اخر، طالما ترامب حاطط راسه بإيران وترامب بيشرب تفاحتين مثل ما بيقول إعلان إكسترا، ترامب بيشرب تفاحتين وترامب بده يكدش التفاحة لإيران. إذن أسعار المحروقات حسب ما ورد بمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن، 95 أوكتان و 98 أوكتان ارتفعت 24 ألف ليرة، المازوت ارتفعت صفيحة المازوت 55 ألف ليرة، والغاز 10 كيلو ارتفع سعره 28 ألف ليرة. ياه آخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمت جورج فريم وسباق الأسبوع الماضي بالويك أند يلا نركض 2026 من تنظيم مشروع وطن الإنسان بجبيل، الروح الرياضية تخرج الأفضل من الإنسان والحياة مهما عصف الموت تبقى أقوى ثقافة الحياة. نعم تحية لك النائب نعمت جورج فريم ولروحك الوطنية وروحك الرياضية. خلينا نسمع سوا مقطع من هالكلمة اللي ألقاها النائب نعمت جورج فريم بالمتسابقين نهار الأحد بجبيل.
4: عن جد بالأربع سنين اليوم صرنا الفريق عم ينمى قد ما عم ينفو ركيدة، يعني إذا كل سنة عم بيزيدوا 200 ركيد الفريق عم ينمى هالقد، لأنه يعني شفت كمية المتطوعين كل سنة أكثر من سنة.
5: هيدا شكو
4: هيك بس هيدا بيحكي وهيدا بيحكي
5: خلي. بس
4: طيب ليش لا حطه هيك
1: وصوتك عالي استاذ نعمت. يلا
4: خلص طيب يعطيكم العافية
5: بس أبطل
1: شو صوتك عالي من جبل لبنان تفضل.
4: ماشي بقى يا شباب، أنا بدي بلش أول شيء حيي زملائي النواب والنواب السابعين ورئيس البلدية مقام كل الأصدقاء يلي تركوا كل شيء وكانوا معنا اليوم. هيدا بتدل قديش روح الرياضية بتجمع، وهيدا الرسالة لقلنا منكن لكل الشأن العام اللبناني، بدنا نتعلم كيف الروح الرياضية التنافس بطلع الأفضل من الشخص، أما الصراع بس تتحول التنافس لصراع بصير تطلع أجوى شيء بالإنسان والزوايا السوداء بالإنسان، وبيصير التنافس يتحول تنافس سلبي وبيصير في دمار. أما التنافس الرياضي بخلينا نبدع أكثر، هيدا اللي شفناه وهيدا بدنا نشوف غير سيرتنا لكل الشأن العام اللبناني. تاني شيء أنا بدي أقولكم، ما بعرف ليه حسيت وكنت عم بحكي هلأ أنا وزملائي عم نحكي شوي عن جبيل هالمدينة يلي شهدت آلاف السنين آلاف السنين من الحضارات وعم تطلع علينا اليوم، هالقلعة وهالطرقات والرومان طريق الروماني كله عم يطلع علينا اليوم وعم بقول شو شفت مثلكم قطع، شو شفت حروب، شو شفت امبراطوريات عم تاخد امبراطوريات، وخاصة هلأ بهالتحديد بهالزمن بهاللحظة طبور الحرب يمكن عم تقرع بالمنطقة كلها. لآخر ثلاثة أيام كنتوا عم تشوفوا شو عم بصير. جبائل عم تقول أنا شفتهم كلهم إجوا وراحوا، بس أحلى شيء يلي عم تعملوه أنتوا. هالروح الشباب، هالروح يلي الأمل يلي موجود بقلب كل ولد بيخلق، بيقول أنه الحياة مهما الموت يعصف الحياة أقوى. فإذا أنتوا بروحيتكم عم تجاوبوا، عم تجاوبوا أنه لو إجت أيام صعبة كتير، هل بذرة اللي بتزرعوها بس تعملوا كل فشخة وبتربدوا كل فشخة بتتحدوا حالكم كل لحظة، هي بترجع بتفرخ وبتقوى من بعد العاصفة. ثالث شيء أنا بدي أقول، بدي أتوجه للشباب والصبايا، وأنا بي أتوجه لأولادي ولأصحابه ولألكم كلكم، وبدي ألكم نحن مشغول بالنا على هالزمن اللي عم نقدم لكم إياه، زمن عم بفوت على قلبكم ويخربطكم من جوا. التليفون هيدا عم بخربطكم، الاي اي والتحدي تبعها رح تخربطكم، كل الوسائل الخموليه رح تخربطكم. بدي اقول لكم بترجاكم، بعد ما تغيرت الطبيعه البشريه، الانسان بس يتحدى ذاته بينما، بس يكون عنده قدره التحمل بينما، بس يكون عنده قدره المثابرة بيقوى، بس يكون عنده الخشونة اللازمة ليربح الصعوبات، هيك بينجح بالحياة. بترجاكم ما تخلوا هذا العالم الخمولي يفوت يكلكم من جوا. من هيك الجواب بالماراثون، من هيك بدنا نركض فشخة ورا فشخة لنقول نحن ما رح نخلي أفات هذا الزمن تنزع أجيالنا. بدنا جيلنا يطلع جيل جبار قوي، مقاتل مثابر، في عنده قدرة تحمل. بدنا خشونة، لأنه الخشونة هي بتخلينا نقطع الصعاب اللي جاية، والصعاب اللي عطول موجودة بالحياة.
1: إذن استمعنا للخطاب اللي ألقاه بالمتبارين والمتسابقين النائب نعمة جورج فريم بجبيل، سباق مشروع وطن الإنسان، حدث رياضي سنوي. النائب نعمة جورج فريم حضر أكيد وسمعنا صوته العالي من إذاعة جبل لبنان، إضافة لحضور نواب قضاء جبيل سيمو أبي رميا، زياد الحواط، النائب السابق الدكتور وليد خوري، قائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري، مدام نتالي مرعي الخوري يسعد صباحك، رئيس بلدية جبيل دكتور جوزيف الشامي، نائب رئيس بلدية جبيل المهندس زاهر أبي غصن، نائب رئيس بلدية عمشيت المهندس روكوز زغيب، مرشح النياب السابق أمير المقداد، ومخاطير وفعاليات. الله محيي مشروع وطن الإنسان النائب نعمة جورج فريم والروح الرياضية بوطننا لبنان المنتصرة مع هذا الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع كم دقيقة إضافية، خليكم معنا.

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان. دقايق قليلة ومتابعين نحن وياكم سوا بهالدقايق رسالة صوتية.
3: يسعد لي صباحك أستاذ الزوني، يسعد لي صباح الجميع. أستاذ الزوني، نحن أولاد الأمة اللبنانية مظلومين كتير بهالبلد وإلنا قضية، بس هيك لو شوي بتحكي عن هيدا الموضوع الله يوفقك ويطول لي بعمرك والله ينصر لبنان يا رب.
2: يلا موضوع اللي أمه اللبنانية، نعم عم نتابعها. في جمعيتين انقسموا على بعضهم، جنسيتي كرامتي وجنسيتي حق لي ولأسرتي، بس نحن وياهن يعني اتنيناتن عم نتابع. أكيد مثل ما اللبناني بيروح لبرات لبنان بيتجوز إنسانة أجنبية بمعظم الدول وبياخد الجنسية، مفروض نحن هون جندرياً احتراماً للمرأة اللبنانية كمان لما بتاخد قرار إنها تتزوج إنسان أجنبي، بس نحن خوفنا بلبنان ديموغرافياً من زواج اللبنانيات من فلسطينيين، بيصير الفلسطيني والسوري يقتل حاله لحتى يغريها لمرأة لبنانية لحتى يتزوجها ويأخذ الجنسية. هيدي عم يحكيكم إياها من الآخر، مع احترامنا أكيد لإرادة المرأة باختيار زوجها. هيدي العملية خوفاً من التغيير الديموغرافي بوطننا لبنان، زواج الفلسطينيين والسوريين للبنانيات، هيدا خلى العملية تتوقف بوطننا لبنان. ديمارك صباح الخير. مرحبا، مثل هيدي مفكرة حالة مؤثرة تيك توكر، يجب أن تحاسبوا بالقانون اللبناني وبالقضاء لتكون عبرة إنه المقامات الدينية المحترمة منا لعبة. نعم نعم، بيني مثل بس مثل ما قلت لكم، يعني ما بعتقد إنه عندها نية إنه قالت عريصة بدل حريصة، إنسانة مغربية وخالصة لله. نعم يا مثل ثلاث أرباع التيك توكرز خالصين لرب العالمين. صوتك عالي جبل لبنان ورأي ورسالة.
4: بونجور استاذ جوني، كيفك؟ انا جوزيف عم بحكيك من باريس. انا بس بدي ادور على شغله، انه هلا نازلين نعيد على راس السنه بلبنان، هلا ما في غير ميدل ايست من باريس عم تروح على بيروت، لانه في ترانزافيا اير فرانس موقفين. بس معقوله الاسعار؟ نحن اربع اشخاص، انا ومارتي ولدين، يطلع علينا روحه راجعه 5500 يورو؟ معقوله؟ ما في مراقبة على الميدل إيست، شو عم بيصير؟ ما عم بعرف.
2: نعم،
4: بس إذا فيك توصلنا الصوت للميدل إيست بعد أمرك.
2: نعم،
4: نهارك حلو ولألك المستمعين.
2: يسعد صباحك. أكيد مع محبتنا واحترامنا للشركة الوطنية أجنحة الأرز الميدل إيست، ولكن اللي بدنا نقوله أكيد صرختك محقة المستمع اللي نيك نايم زوزو من باريس. يلا ترجعوا لنا بالسلامة لوطننا لبنان، وأهلا وسهلا فيكم بكل المغتربين والمحبين. وأكيد لازم إنه الميدل إيست تقوم بتخفيض أسعارها، لأنه أغلى أسعار بالعالم للرحلات من كل الدول لبيروت، كل الدول المجاورة أسعارها تقريبا التلتين أقل، يعني التلت أقل أو النص أقل، يا 50% يا 70% أقل من سعر الميدل إيست. ليه؟ خدماتكم على الرأس والعين، وأكيد وهيدي أجنحة الأرز اللي منفتخر فيها، بس بصراحة الميدل إيست وبكل محبة عم ينتفوا أولادنا وأخوتنا مغتربيننا اللي بدهم يجوا من كل المناطق. يعني ليش من السعودية لبيروت ومن باريس لبيروت بالميدل إيست تنفترض $700 غير شركات 600 وأقل، وهيدي مع الغلا؟ طيب ليه ميدل إيست؟ ليه؟ مع محبتنا لأرزتكم اللبنانية اللي رافعينا، معليش ارحموا أبناء وطن الأرز يا ميدل إيست، وبكل محبة من إذاعة جبل لبنان، بس المطلوب الرحمة والعدالة بالأسعار. ليش غير طيارات بتوفي معهم وأنتم ما بدها توفي معكم؟ ليه؟ في خوات بعد عم تنفرض على الميدل إيست مثلا؟ قولوا لنا تنعلي لكم صوتكم. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد أند لوف على صفحتهم على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. المزيد والمزيد من الايتمز. الكرواسان المميز، الجاتو المميز، المعجنات المميزة والخبز المميز لكل حاجة تكون. فروع وودن بيكري لبنان منتشرة بكل المناطق اللبنانية، اسم على مسمى وودن بيكري لبنان. وبالباك تو سكول باي وان جيت وان فري، لما بتشتروا بان دومي بيطلع لكم ربطة خبز مميز مجانية، خبز خاص للسكري ولا الرجيم. إذن باي وان بان دومي and get one bread, special bread from Wooden Bakery Lebanon. كنت عم بشتري مبارح مثل العادة، مبارح أولت مبارح جاتو ومعجنات وأجبان وشاركوتري، وقريبا جدا بصير في ملحمة بدها تفتح داخل فرع Wooden Bakery بيسوع الملك، مفرق دير يسوع الملك على الطريق العام بزوق مصبح. فنتيجة مشترياتي بيقولوا لي الشباب والصبايا انه بليز نقي للباك تو سكول تروس، بدك اياها ازرق ولا زهر، لشاب ولا لصبية؟ احنا ما عنا صبايا، كان عنا شابين الله يخلي ولادكم، فاخذناها لحتى نعطيها لشي بنت، اخذتها زهر لنعطيها لبنت حدا من اصحابنا. Wooden Bakery في الكارت كمان لويالتي كارد، من خلاله كل 100 دولار بيطلع لكم هدية 5 دولار من المشتريات من Wooden Bakery لبنان شير بريد اند لوف 1635. واهلا وسهلا فيكم. دليفري سريع بكل المناطق اللبنانية 1635. صوتك عالي جبل لبنان. سيس جوني إذا ممكن قصة حريصة هطلعوا منها، في قصص أهم بكتير. يعني إذا مستمع عم يحكي عن حريصة أهلا وسهلا فيه مستمعنا الكريم. إذا مستمع أو مستمعة عم يحكي عن قضية رشق الحجارة وقتل الناس على طريق المطار، عم نحكي القوى الأمنية، عم نحكي مطالب السائقين، عم نحكي المودعين والمدام اللي حكيت إنه جوزة باع أملاكه كلها وغروه، يعني عملوا له إغراءات المصارف لحتى باع أملاكه وحطهم تجميد بالمصارف تيطلع له فايدة عليها وخسر كل شيء. لا عنا تنوع مستمعنا، يعني ما تظلمنا. أوكي داني السباعي يسعد صباحك ويخلي لك هالبنتين الحلوين يا رب. عم نعالج كل المواضيع أكيد، بنحكي عن جماعة حزب الشيطان اللي عم يدمروا وطننا لبنان. 03-444-037 رسالة.
5: سعد صباحك خي جوني، صباح المستمعين، معك عمر الفاروق من طرابلس. أنا شوفير، أنا كل يوم بقلب يعني أنا هلأ بدور شوار، يعني مبارح كانت المساء على الطريق شي بفزع طرقات عنا ما نمضوي، وهلا نحن قابلين عشتي إن شاء الله سنة خير علينا وعلى الجميع. وهم نطلب من البلديات تضوي هالشوارع، تنظف هالرجارات مشان ما نوع بالكيرسي. ويسعد صباحك، يعطيك العافية خي.
2: أكيد أكيد، تحية لألك عمر الفاروق. هاي شفتوا مواضيعنا منوعة جدا، و بتهم كل المجتمع اللبناني. خلينا نسمع، مش رح تسمعوا هلأ روبو أو ريبوندر مسجل يعني بيكرروا هن زيتهم أهلا بكم كذا أهلا بكم. لا رح نسمع حسين الحاج حسين أحد نواب حزب عملاء إيران وسؤال عم يسألوا إياه كانوا بإحدى القنوات التلفزيونية بعتقد قناة الجديد كان ضيف قناة الجديد إنه حول موعد تدخل إيران لحماية الجنوب من الجرف والتدمير. قال لهم تتدخل في الوقت المناسب. طيب يا أستاذ حسين الحاج حسين أمتين الوقت المناسب؟ تتدخل في الوقت المناسب. ضلوا عم يسألوا دقيقة تقريبا وبهالدقيقة دقيقة وربع ما في غير جواب ريبوندور هيدا تتدخل إيران في الوقت المناسب. فإن شاء الله يجي وقتكم المناسب ونخلص منكم ومن عمالتكم ومن تدميركم لوطننا لبنان. حسين الحاج حسين ومن لف لف يفك.
6: إيران عم تخدم المقاومة وعم تخدم لبنان.
7: لا إيران ما بتخدم المقاومة بعد علي الطاهر والجرف اللي عم بيصير بالجنوب. تقول مثل ما أنا اليوم محيد بيروت والضاحية ما رح أقبل إلا أني حيد الجنوب أقله امنع الجرف المستمر. ليش إيران اليوم ما بتعمل هذا الشيء؟
6: بتشوف هذا الأمر بوقته المناسب.
7: لأي متى الوقت المناسب؟
6: بوقته المناسب.
7: أي متى الوقت المناسب بعد كل هذا التدمير؟ إذا مش هلا الوقت المناسب أي متى الوقت المناسب؟
6: بتشوفه بوقته المناسب.
7: ما أي متى الوقت المناسب إذا مش هلا بيضل التدمير؟
2: شفتوا كيف اشتغل الريبوندور؟ يلا منرجع منعيد الريبوندور. حسين الحاج حسن بتعرف شو بدي هيك يسجلك لأحدى الشركات ريبوندور دعاية حلوة.
7: أي متى الوقت المناسب برأيك؟ يعني شو لازم
6: يعني
7: يصير بعد؟
6: يعني لو كنت أنا بغرفة العمليات وبعرف ما بقلك.
7: ما أنت عم تعول عليها. أنت عم تقول إنه قدرتها على تغيير الوقائع.
6: طبيعي معول عليها.
7: أوكي لما تعول عليها بده يكون في مؤشرات. وأنا معول عليها على العميانة. معول علي على العميان اليوم دكتور؟
6: لا بيكون في مؤشرات وبتشوفها. ليك بتشوف بيكون في مؤشرات وبنشوفها بالوقت المناسب.
2: بالوقت المناسب هذا الريبوندور تبعه منشوفها بالوقت المناسب بترد بالوقت المناسب. بدي اذكركم يا حسين الحاج حسين وكل الاشخاص من لف لفيفك بحزب الفرس وايران اللي عم تدمر وطننا لبنان. بدي أذكركم بالنظام السوري السابق اللي كنتوا حلفائه فتوا على سوريا خلافا لإرادة اللبنانيين والسوريين وعملتوا حرب مذهبية بسوريا وأثرتوا يعني لعن الله من أيقظ الفتنة السنية الشيعية وعم تدفعوا ثمنها. فمن هالمنطلق هيدا النظام السوري السابق حليفك يا حسين الحاج حسين أنت ومن لف لفيفك كان كل ما تطلع إسرائيل تقصف لهم سكنة تقصف مطار دمشق تقصف دبابات وسيارات مصفحة وسكنات كانوا يطلعوا بالنظام السوري ويقول إنه نرد على إسرائيل بالوقت المناسب. فرحل النظام السوري السابق وبعده الرد بالوقت المناسب ما أجا. فأنتوا خلص ما أنتوا انتهت أيامكم وانتهيتوا. الرد بالوقت المناسب الله ينجيكم من ترامب انتو ايران يلا والله ينجيكم من الشعب اللبناني اللي اذا بيصر له بيعمل فيكم البدايع. بس نحنا نلجأ الى الشرعية فقط الشرعية ومن جيد اكيدكم فيها ثقافة الحياة وحب الارز اللبنانية حب رئاسة الجمهورية والقوى الامنية الشرعية هيدي عم نكيدكم فيها كايدين العزال عملاء إيران. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. إلى اللقاء بكرة الصبح الساعة 7 صباحا ضلوا بخير وإلى اللقاء.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد ب

0: تفاح
1: تن اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تن
0: ترامب بيشرب تفاح تن لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2:00

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطة على كامل الأراضي، وأن قرار الحرب والسلم بيدها، مشدداً على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ودعا الجالية اللبنانية في نيويورك إلى الشراكة في بناء لبنان الجديد والاستثمار في اقتصاده.
1: واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، فبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في لبنان والمنطقة والتعاون في التجارة والطاقة والبنى التحتية، كما التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث مشاريع الطاقة والنقل، فيما أفادت معلومات عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
0: كشفت معلومات عن قنوات تواصل غير مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله عبر وسطاء بهدف إعادة الحوار بعد القطيعة السياسية، وتشير المعطيات إلى أن الحزب يطرح ثلاثة مطالب، أبرزها التراجع عن قرارات الثاني من آذار وإعادة النظر بمسار التفاوض مع إسرائيل والدعوة إلى حوار وطني بشأن الجنوب.
1: طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي إلى عدم وجود مشكلة في الأمن الغذائي أو الإمدادات في لبنان حالياً، مشيراً إلى أن الشحنات تصل بشكل طبيعي، وحذر من أزمة غذائية في حال إقفال باب المندب في ظل ضبابية الوضع العام.
0: مع تجاوز سعر صفيحة البنزين 2,800,000 ليرة، يتصاعد الجدل حول بدل النقل، فيما اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اعتماد آلية متحركة تربط البدل بأسعار المحروقات، وتبحث وزارة العمل المقترح تمهيداً لإعداد دراسة بهذا الشأن.
1: سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً إضافياً وفق جدول وزارة الطاقة والمياه، فبلغ سعر صفيحة بنزين 85 أوكتان 2,834,000 ليرة، و98 أوكتان 2,852,000، فيما ارتفع المازوت إلى 2,823,000، والغاز إلى 1,249,000 ليرة.
0: تقدم وزير الأشغال فايز رسماني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية سيول المكلس، طالباً التحقيق مع جميع الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات. وقررت الوزارة وقف إسناد أعمال جديدة إلى المتعهد والجهة الاستشارية المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات.
1: وإقليمياً، حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من محاولات قال إنها تستهدف تأجيج الخلافات داخل إيران واستغلال نقاط الضعف والقوميات لزعزعة الاستقرار، وأضاف أن الخصوم وفق قوله يسعون إلى عزل إيران عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية ودفعها إلى الاستسلام.
0: وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 154 شخصاً في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين خلال اليومين الماضيين، من دون ورود تفاصيل إضافية حول حصيلة القتلى من كل طرف. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: التفاح تال
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تال
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2:00

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مدلي حصري من أجمل أغاني فيليمون وهبي على جبل لبنان.

هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكتو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. 5 على 5
3: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان، وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: جبل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطة على كامل الأراضي، وأن قرار الحرب والسلم بيدها، مشدداً على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ودعا الجالية اللبنانية في نيويورك إلى الشراكة في بناء لبنان الجديد والاستثمار في اقتصاده.
1: واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، فبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في لبنان والمنطقة والتعاون في التجارة والطاقة والبنى التحتية، كما التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث مشاريع الطاقة والنقل، فيما أفادت معلومات عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
0: كشفت معلومات عن قنوات تواصل غير مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله عبر وسطاء بهدف إعادة الحوار بعد القطيعة السياسية، وتشير المعطيات إلى أن الحزب يطرح ثلاثة مطالب، أبرزها التراجع عن قرارات الثاني من آذار وإعادة النظر بمسار التفاوض مع إسرائيل والدعوة إلى حوار وطني بشأن الجنوب.
1: أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون المطالبة بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل، وأشار إلى دعم عون للمطالب.
0: أكد قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يبقى الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان، مشدداً على مواصلة التعاون مع الجيش اللبناني وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للحد من التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
1: سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً إضافياً وفق جدول وزارة الطاقة والمياه، فبلغ سعر صفيحة بنزين 85 أوكتان 2,834,000 ليرة و98 أوكتان 2,852,000، فيما ارتفع المازوت إلى 2,823,000 والغاز إلى 1,249,000 ليرة.
0: دخل إضراب نزلاء المبنى باء في سجن رومية يومه العاشر وسط استمرار الامتناع عن الطعام وترقب قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون العفو العام. وأكد مصدر أمني أن الوضع لا يزال تحت السيطرة مع متابعة طبية يومية للمضربين.
1: وإقليمياً حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من محاولات قال إنها تستهدف تأجيج الخلافات داخل إيران واستغلال نقاط الضعف والقوميات لزعزعة الاستقرار، وأضاف أن الخصوم وفق قوله يسعون إلى عزل إيران عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية ودفعها إلى الاستسلام.
0: وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 154 شخصاً في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين خلال اليومين الماضيين، من دون ورود تفاصيل إضافية حول حصيلة القتلى من كل طرف. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بور كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
6: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم.
6: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
7: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع جنوبيه علي الامين. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2:00.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار باغاني غنت ارضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ويا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل للسلام.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
0: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطة على كامل الأراضي، وأن قرار الحرب والسلم بيدها، مشدداً على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ودعا الجالية اللبنانية في نيويورك إلى الشراكة في بناء لبنان الجديد والاستثمار في اقتصاده.
1: واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، فبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في لبنان والمنطقة والتعاون في التجارة والطاقة والبنى التحتية، كما التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث مشاريع الطاقة والنقل، فيما أفادت معلومات عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
0: كشفت معلومات عن قنوات تواصل غير مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله عبر وسطاء بهدف إعادة الحوار بعد القطيعة السياسية، وتشير المعطيات إلى أن الحزب يطرح ثلاثة مطالب، أبرزها التراجع عن قرارات الثاني من آذار وإعادة النظر بمسار التفاوض مع إسرائيل والدعوة إلى حوار وطني بشأن الجنوب.
1: أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون المطالبة بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل، وأشار إلى دعم عون للمطالب.
0: أكد قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يبقى الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان، مشدداً على مواصلة التعاون مع الجيش اللبناني وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للحد من التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
1: سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً إضافياً وفق جدول وزارة الطاقة والمياه، فبلغ سعر صفيحة بنزين 85 أوكتان 2,834,000 ليرة، و98 أوكتان 2,852,000، فيما ارتفع المازوت إلى 2,823,000 والغاز إلى 1,249,000 ليرة.
0: دخن أكثر من 400 سجين في روميا يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور صحي وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات بالسل، فيما يطالب المضربون بالإسراع في تنفيذ قانون العفو العام.
1: تطور خلاف عائلي في بلدة قب الياس وادي الدلم إلى اشتباك مسلح، ما أدى إلى سقوط 6 جرحى، بينهم شخص لم يكن طرفاً في الإشكال. ودعت البلدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات لمنع تكرار الحوادث.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا، واشترط الانسحاب من الخط الأصفر في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير أنفاقها، محذراً إيران وتركيا من أي عملية اختطاف لإسرائيليين.
1: دولياً جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تأكيد أن واشنطن تعمل على منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة حالت وفق قوله دون تمكن طهران من تصنيع سلاح نووي في المستقبل القريب.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطة على كامل الأراضي، وأن قرار الحرب والسلم بيدها، مشدداً على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ودعا الجالية اللبنانية في نيويورك إلى الشراكة في بناء لبنان الجديد والاستثمار في اقتصاده.
3: واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، فبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في لبنان والمنطقة والتعاون في التجارة والطاقة والبنى التحتية، كما التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث مشاريع الطاقة والنقل، فيما أفادت معلومات عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
2: كشفت معلومات عن قنوات تواصل غير مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله عبر وسطاء بهدف إعادة الحوار بعد القطيعة السياسية، وتشير المعطيات إلى أن الحزب يطرح ثلاثة مطالب، أبرزها التراجع عن قرارات الثاني من آذار وإعادة النظر بمسار التفاوض مع إسرائيل والدعوة إلى حوار وطني بشأن الجنوب.
3: أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون المطالبة بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل، وأشار إلى دعم عون للمطالب.
2: أكد قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يبقى الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان، مشدداً على مواصلة التعاون مع الجيش اللبناني وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للحد من التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
3: سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً إضافياً وفق جدول وزارة الطاقة والمياه، فبلغ سعر صفيحة بنزين 85 أوكتان 2,834,000 ليرة، و98 أوكتان 2,852,000، فيما ارتفع المازوت إلى 2,823,000 والغاز إلى 1,249,000 ليرة.
2: دخن أكثر من 400 سجين في رومية يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور صحي وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات بالسل، فيما يطالب المضربون بالإسراع في تنفيذ قانون العفو العام.
3: تطور خلاف عائلي في بلدة قب الياس وادي الدلم إلى اشتباك مسلح، ما أدى إلى سقوط 6 جرحى بينهم شخص لم يكن طرفاً في الإشكال. ودعت البلدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات لمنع تكرار الحوادث.
2: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا، واشترط الانسحاب من الخط الأصفر في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير أنفاقها، محذراً إيران وتركيا من أي عملية اختطاف لإسرائيليين.
3: دولياً جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تأكيد أن واشنطن تعمل على منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة حالت وفق قوله دون تمكن طهران من تصنيع سلاح نووي في المستقبل القريب.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2:00.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: طلب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة يجب أن تكون صاحبة السلطة على كامل الأراضي، وأن قرار الحرب والسلم بيدها، مشدداً على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين. ودعا الجالية اللبنانية في نيويورك إلى الشراكة في بناء لبنان الجديد والاستثمار في اقتصاده.
3: واصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، فبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في لبنان والمنطقة والتعاون في التجارة والطاقة والبنى التحتية، كما التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث مشاريع الطاقة والنقل، فيما أفادت معلومات عن لقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
2: كشفت معلومات عن قنوات تواصل غير مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله عبر وسطاء بهدف إعادة الحوار بعد القطيعة السياسية، وتشير المعطيات إلى أن الحزب يطرح ثلاثة مطالب، أبرزها التراجع عن قرارات الثاني من آذار وإعادة النظر بمسار التفاوض مع إسرائيل والدعوة إلى حوار وطني بشأن الجنوب.
3: أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون المطالبة بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل، وأشار إلى دعم عون للمطالب.
2: أكد قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يبقى الأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان، مشدداً على مواصلة التعاون مع الجيش اللبناني وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للحد من التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية.
3: سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً إضافياً وفق جدول وزارة الطاقة والمياه، فبلغ سعر صفيحة بنزين 85 أوكتان 2,834,000 ليرة و98 أوكتان 2,852,000، فيما ارتفع المازوت إلى 2,823,000 والغاز إلى 1,249,000 ليرة.
2: دخن أكثر من 400 سجين في رومية يومهم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور صحي وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات بالسل، فيما يطالب المضربون بالإسراع في تنفيذ قانون العفو العام.
3: تطور خلاف عائلي في بلدة قب الياس وادي الدلم إلى اشتباك مسلح، ما أدى إلى سقوط 6 جرحى بينهم شخص لم يكن طرفاً في الإشكال، ودعت البلدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات لمنع تكرار الحوادث.
2: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا، واشترط الانسحاب من الخط الأصفر في غزة بنزع سلاح حماس وتدمير أنفاقها، محذراً إيران وتركيا من أي عملية اختطاف لإسرائيليين.
3: دولياً جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تأكيد أن واشنطن تعمل على منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة حالت وفق قوله دون تمكن طهران من تصنيع سلاح نووي في المستقبل القريب.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu tu voudras, quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: SpaceX جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس إكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2:00.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: التفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com 5 على 5
3: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار باغاني غنت ارضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
3: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
4: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: ويا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل للسلام.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: أخضر وأحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. فيكن تتواصلوا دايما معنا لحتى تكونوا عم تعبروا عن أفكاركن، طموحاتكن، وحتى عن صرختكن يلي هي أساسية ببرنامجنا، ودايما عم بتكون الهدف والصوت لخمسة على خمسة. فيكن تتواصلوا معنا على الرقم 03-444-037 لحتى تشاركونا الأجوبة عن الأسئلة، ولسيما سؤالنا أيضاً لليوم هو عن الواقع الاقتصادي اللي عم بيعاني منه اللبناني، وهل أصبح الانفجار الاجتماعي هو الحل الوحيد لحتى يقدر هذا المواطن يرجع يعيش مرة تانية من دون أي هموم، إن كان 32 دولار تنكة البنزين أو حتى الغلاء اللي عم بيكون بالمدارس بالأقساط المدرسية والجامعية أو حتى بالسوبر ماركت وغيرها من الأسعار.
1: شعشع نظراته

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: وبينضم لنا حاليا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شاره. استاذ فادي اهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير، انا بحييك وبحيي كل المستمعين.
1: اهلا وسهلا فيك. كل المستمعين السؤال مشترك وواحد، لوين رايحين مع ازمه البنزين وهذا الارتفاع المخيف يلي عم يكوي جيوب المواطن اللبناني؟
2: لا، ما في ازمه بنزين، البنزين مأمن. في ازمه بالمشترك، البنزين بيدل الغلاء، بيدل الارتفاع الموجود بالعالم وعم يعكس على السوق المحلي.
1: هيدا بالنسبة، فإذا لا هي المادة موجودة ولكن عم بتكون مرتفعة، وهون دايما الصرخة عم بتكون أنه تعبنا. نعم. شو بدنا نعمل كمواطن لبناني؟
2: حق المواطن، وبأكد لك حقه، وكل شخص، كل مواطن موجوع بهالارتفاع بأسعار المحروقات، إن كان بمادة البنزين أو الديزل. يعني اليوم نحن صرنا بعتبة 32 دولار على التانكي، والمواطن كذلك الأمر بحاجة لمادة الديزل. نحن عبوه فصل الشتي، وبعد ما قدر أمن اللي بيسموها مونت الشتوية بالجبال أو بالجنوب أو بعكار بكل مكان، وكذلك الأمر ارتفاع سعر المازوت عم يغلي الاشتراكات. اليوم المواطن قديش عم يقبض اليوم؟ ما بيكفي اشتراك كهرباء. وبنرجع كذلك الأمر ارتفاع أسعار المحروقات، إن كان البنزين أو الديزل. يعني في مشكلة كتير كبيرة صار، وكل هالغلاء الموجود بالعالم مين عم يدفع أثمان الحرب؟ المواطنين. يعني في حرب بالعالم، هذا الشيء ضغط على أسعار المحروقات، كل مواطن عم يدفع ثمن الحرب.
1: أستاذ فادي، أدي تراجعت مبيعات البنزين بالمحطات بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية عند المواطن تقريبا؟
2: أنا بأكد لك في بين 30% و35%. بالديزل عن السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها في 40-45% تراجع. نعم، لأنه بعض المواطن يعني كان يكون بشهر 9 وشهر 10 تبلش العالم تعبي مادة الديزل. نرجع نعيد الكلام، لفصل الشتاء اليوم ما حدا عم يتشجع يعبي، لأنه اليوم برميل الديزل ب 320 دولار. مين بأمكانه يعبي اليوم إذا بده أقل منزل بالجبل 10 برميل مازوت؟ يعني بده حوالي 3200 دولار، لأنه رقم سهل والوضع المعيشي صعب. نحن هالكلام نقلناه لبعض مسؤولين، تعرف شو كان الجواب؟
1: شو جوابهم؟
2: عم بكيف بيقولوا إنه ما في مصاري والمطاعم ملانة. شو قلنا بالمطاعم نحن؟
1: نحن للأسف أستاذ فادي، صح،
2: نسبتها 5%، قدين نسبة العالم اللي مش قدران تعيش.
1: دايماً عم نقارن الأشخاص اللي هن نسبتهم قليلة بلبنان يلي عندهم قدرة شرائية وحتى عندهم رأس مال، بينما بالمقلب الثاني عنا غالبية المواطنين يلي هن تحت خط الفقر.
2: 100%.
1: يعني وين الطبقة الوسطى اليوم؟ وينه؟
2: أنا بأيد كلامك، أنا بأيد كلامك، مش أنا عم قارن. المسؤولين يعني شافوا في عشق السير بالطرقات بيقولوا لك والله مع مصاري العالم. شوف كيف بينظروا بعض المسؤولين. لا يا حبيبي، لا يا مسؤول، ما في مصاري. العالم عايشة بوضع كتير صعب، بس في شيء اليوم مفروض على المواطن. في حد ما بيقدر يسجل، بده يسجل ولاده بالمدارس، عم يتضايق من رفيقه، عم يرهن أرض، عم يصير 100 موضوع لا يقدر يكفي المواطن اللبناني، لا يقدر يقرر قدام. أما الوضع صعب، وضع المعيشة صعب.
1: المسؤول بيتدفى بالشتاء، اليوم المواطن اللبناني يلي شتوية على البواب خلينا نقول، ومن هلأ بيكون عم بجائس حاله، كيف بده يقدر يجيب مازوت لحتى يكون عم يدفي حاله بالجبل، بينما المسؤول قاعد بأفخم بيوت عنا بلبنان ومدفي حاله، وهذا المواطن عم بيعيش
2: شفاش. عنده شفاش وعنده تدفئة وبيتدفى ومعاشه ومرتاح معاشه وعنده مدخول غير معاشاته. بس المواطن شو عنده؟ المواطن آخر شيء انسكرت معه، أو بده يولع مرته، أو بده يولع جاره، أو بعرف شو بده يصير آخر وقت، أو بده يلتجه كمان للحطب. لبنان الأخضر بكرة بتشوف بعد شوي شو بده يصير فيه.
1: بكرة بدنا نشوف قطع الأشجار عبسا لحتى يكون أول شيء عم ياخدوا جزع الشجر يبيعوا ويستثمروا فيه لحتى يدفوا من جهة، ولحتى يطلعوا المصاري اللي هي قدرتهم الشرائية اختفت.
2: أنا اللي بخوفني، لأنه أنا بحب لبنان، أنا وإنت نحن منحب لبنان ومنتغنى بلبنان الأخضر، بس اليوم غلى أسعار النفط عالميا عم تعكس. يعني صار في، مش بس عندنا على صعيد لبنان، كمان بالعالم كله الأسعار مرتفعة، بس نحن أكثر شيء عكست علينا، لأنه نحن مدخولنا غير ما تدخل عالم العيشة برا.
1: 100%. لو كنا ببلد نوعا ما طبيعي، اي جواب كان لازم اي مسؤول له علاقه بهذا القطاع يكون عم بيقول للمواطن اللبناني، لحتى من جهه يطمن ومن جهه تانية يحس في مسؤول وراه؟
2: انا بنرجع السنين الماضيه قبل 2004، قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كان يكون معه اجتماعات كل قبل شتويه. انا شخصيا كنت بالنقابات انذاك، كان ياخذ قرار رئيس الحريري بدعم مادي المازوت، كانت التانكي ب 15,000 ليرة، يعني كان البرميل ب 150,000، يدعموه أوقات 3,000 أوقات 5,000، بقي هذا الموضوع على كذا سنة يدعموا المازوت لمصلحة المواطن ليقدر يشتي ويقدر يمكنه يضل بأرضه بالشمال أو بالجنوب بالجبل بعكار. وهذا الكلام كل شخص عم يسمعني بعرف شو أنا عم بقول، كانت الدولة تدعم مادة المازوت بفصل الشتاء. كيف هلق يا أستاذ الكريم الدولة اليوم تقطفي على تنكة البنزين فوق $60 والتنكة صارت $32؟ فينا كمان نريح المواطن، نلغي هالضريبة لوقت ليقدر المواطن يتحرك ليصير في حركة اقتصادية بالبلد. إذا موقفنا بجنب المواطن طب مين بده يوقف حده؟ ما في دول عم توقف حدنا اليوم،
1: ما في دول عم توقف حدنا اليوم، يمكن لأنه الدولة ما بتكون قد المهمة يلي لازم تكون عم بتقوم فيها إن كان على المستوى السياسي الأمني والاقتصادي. أستاذ فادي، برميل النفط عم ينزل عالميا، نزل تقريبا بحدود 10%، عندنا الأسعار بيقولوا المازوت أو البنزين بعدها مرتفعة لأنه التسعيرة كانت لما كان برميل النفط بعده بسعره العالي، قدي حندلنا قادرين نمشي بهذا الربط والمواطن اللبناني ماشي؟
2: إذا بيضلوا أسعار النفط مثل ما هي هلق على انخفاض، الأسبوع القادم منبلش نشوف انخفاض بالأسواق المحلية.
1: أدى تقريبا حيوصل؟
2: ما فينا نعرف هذا، نحن نشتري هون نفط مكرر، يعني برميل النفط نزل، نفط المكرر بعده ما تراجع مثل النفط الخام، يعني هاي دي بتفرق أستاذ الكريم. المصافي اللي بتكرر برا قلت لأنه كلها تعرضت لحوادث ولا مشاكل، يعني كان بالسعودية ولا بالكويت ولا بروسيا، في كتير مصافي تضررت اللي بتكرر النفط الخام.
1: أستاذ فادي أبو شهر، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة يلي ضوينا فيها إن كان على ارتفاع المادة الأساسية بحياتنا البنزين والمازوت وغيرها، وعلى رأي المسؤول اللبناني عن حياة المواطن يلي هو جزء من هذا البلد.
2: شكرا لك، أنا بحب بس نأكد عبركم،
1: تفضل.
2: أنا بتشكر اتصالك،
1: أهلا وسهلا فيك.
2: نحن كموزعين محروقات همنا الأول والأخير المواطن، همنا تكون البضاعة متوفرة بالأسواق لأنه كفينا أزمات وطوابير ومشاكل. يعطيك العافية،
1: أهلا وسهلا فيك.

فإذا تواصلوا معنا عبر الواتساب Voice Only عبر الرقم 03-444-037 وشاركونا آراءكم ملاحظاتكم، وهل بالنسبة لألكم اليوم المسؤول اللبناني عم بيكون إلى جانب المواطن أو عم بيعيش بكوكب آخر بعيد عن همومه وعن تحدياته وعن مشاكله؟ كنا عم نحكي بالقبل عن أزمة السياسة والأمن والجنوب، اليوم صرنا قدام واقع مغير تماما. صح أن أزمة الجنوب المدمر وأزمة المواطن اللبناني بالجنوب، ولكن أيضا عنا أزمة الغلاء، هذا الوضع المعيشي الاقتصادي اللي بلش يطلع وفي أحاديث عن ربما احتجاجات رح تعم مختلف القطاعات اللبنانية نتيجة الواقع يلي وصلنا له. والسؤال ماذا عن دور الحكومة؟ هل الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات أساسية لمواجهة أي غضب شعبي ممكن بالأيام أو الأسابيع المقبلة؟ فإذا شاركونا آراءكم وصرختكم ربما عبر الرقم 03-444-037.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيبة الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
4: ورح ينضم لنا بعد شوي رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لحتى نحكي أكثر عن واقع هذا القطاع أبرز الإجراءات يلي على الحكومة أنه تكون عم تنفذها فوراً لأنه كان في دعوة لاعتصام وتحذير صارخ من رئيس إذن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس والحكومة قدام مهلة لتشوف شو بدها تعمل بالنسبة للبنزين وحقوق أيضاً العاملين في هذا القطاع سجل لبنان أعلى الارتفاعات بأسعار المحروقات بين بلدان منطقة شرق المتوسط بين مطلع كانون الثاني ومنتصف أيلول 2026 ارتفع سعر المازوت نحو 113.5% وسعر البنزين 95 أوكتان نحو 105.9% وهي الوتيرة يلي كانت أعلى بكتير من متوسط ارتفاع الأسعار عالمياً وأعلى أيضاً من الزيادات يلي تم تسجيلها ببلدان قريبة مثل تركيا وسوريا والأردن وبيرجع هالفارق إلى السياسة يلي اعتمدتها كل دولة لتوزيع كلفة الصدمة النفطية ففي حين استخدم الأردن المالية العامة وتركيا نظام الضريبة لامتصاص جزء من الزيادة مررت الحكومة اللبنانية الزيادة مباشرة إلى فاتورة المستهلك مثلاً قفزة الأسعار بلبنان ما بتفسر بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً فقط إذ تعرضت بلدان أخرى للصدمة نفسها ولكن الأسعار لم ترتفع فيها بالوتيرة نفسها منذ مطلع 2026 ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان بلبنان 4.4 أضعاف الارتفاع بالأردن 4.3 أضعاف المعدل العالمي 3.1 ضعف الارتفاع بتركيا و1.4 أضعاف الارتفاع بسوريا والمسؤول بلبنان بيقول أنه الحق فقط على ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بينما الأردن وتركيا وسوريا كان عندهم حلول بديلة أمام هذا الارتفاع الصاروخي يلي تم تسجيله بلبنان ومن البنزين 95 أوكتان إلى المازوت فكان ارتفاعه 4.1 الضعف عن المعدل العالمي 3.6 أضعاف الارتفاع بالأردن 2.1 أضعاف الارتفاع بتركيا و1.24 الضعف يلي كان ارتفاعه بسوريا شو عملت الدولة عنا بلبنان؟ لما ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً خلال 2026 ما اعتمدت الحكومة أي آلية لتخفض الضرائب ولم تستخدم حتى الخزينة لامتصاص جزء من الزيادة كما فعلت دول أخرى وحتى ما لغت الرسم بقيمة 300 ألف ليرة يلي كانت فرضته ب 16 شباط على صفيحة البنزينة من أصل الزيادة البالغة 1,398,000 ليرة بسعر الصفيحة منذ مطلع السنة يمثل الرسم الإضافي نحو 21.5% منها يعني المستهلك ما عم يتحمل ارتفاع كلفة النفط والاستيراد فقط بل أيضاً خيار الدولة أنه تزيد أموال أكثر من جيبته من البنزين ليكون عم ينتقل الجزء الأكبر من الصدمة إلى سعر المستهلك وبعدنا منسأل عن الطبقة الوسطى يلي كانت هي حلم أي لبناني واليوم اختفت من دون أي أمل لأنه ما عنا أي إجراءات حقيقية من الدولة والحكومة والمسؤولين
5: حلم اللبناني مش أنك تصير مليونير حلم كان أبسط من هيك بكتير أهلك بيبعتوك ليعلموك بتخرج طبيب، مهندس، صيدلي أو صاحب اختصاص. ترجع على لبنان تاخد قرض من المصرف، تفتح عيادة، مكتب، تفتح شغل، تشتري بيت، بتبلش حياتك. هيدا كان سلم الطبقة الوسطى اللبنانية. من بعد الانهيار ما خسر اللبناني بس مصرياته والمصرف، خسر هيدا السلم كمان. اليوم الشاب اللي ما عنده أهل مقتدرين أو رأس مال جاهز، كيف بده يفتح عيادة؟ كيف بده يشتري بيت؟ كيف بده يحول شهادته إلى مستقبل؟ هون الخطر الحقيقي، لأنه إذا القرض اختفى والودائع تبخرت بيصير النجاح امتياز ليلي معه مصاري من الأساس، مش فرصة ليلي درس وتعب. وبعد جيل أو جيلين نصير منقول مش وين صارت ودايعنا، نصير نسأل وين صارت الطبقة الوسطى. إعادة بناء المصارف مش بس قصة أرقام ودايع، هي إعادة بناء القدرة على الحلم، لأنه البلد اللي ما فيه سلم اجتماعي ما بيخسر طبقته الوسطى بس، بيخسر ولاده. مش بس سرقوا المصريات، سرقوا الحلم كمان.
4: وبينضم لنا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بلبنان بسام طلايس. استاذ بسام اهلا وسهلا فيك.
6: يسعد مساك لك ولكل المستمعين.
4: وين صارت الطبقه الوسطى يلي لطالما تغنى فيها لبنان؟
6: ان شاء الله بتسلم.
4: ان شاء الله بتسلم. هالقد فائد الامل
6: طبعا. وين في بعض في الطبقه الوسطى
4: دائما عم بيكون عندك أراء مغيرة، صرخات عم تعلى لحتى تكون عم تدافع عن هالقطاع يلي هو كان ركن أساسي من أركان النظام المالي وحتى جزء من حياة المواطن اللبناني. اليوم صرختكم بداية كقطاع نقل إلى مين بتوجهوها وشو لازم يصير حاليا؟
6: للحكومة، للدولة، كل الدولة، لأنه هذا القطاع طالما ما كان هو يعني قطاع وما زال قطاع صلة الوصل بين كل اللبنانيين والمناطق اللبنانية، سواء على المستوى السياحي أو على مستوى الشحن. للأسف السياسات المعتمدة يعني أخذته على مكان ما بدي أحكي كلمة واقفة، ولكن بدي أقول أنه يعني شبتلك شوفير عمومي، سواء شاحني ولا أوتوبيس ولا فان ولا سيارة، مش طالع صرخته، مش موجوع. هامي مسؤول عنه هو ولا الركاب اللي بيطلعوا معهم؟ مش سياسات حكومية هاي؟ يعني عادة الدول ترعى شؤون أبنائها. للأسف دولتنا وحكوماتنا تتعاطى مع ناسها سائقين ومواطنين انه هي شركة او مؤسسة وهن زبونات عندها، بتشوف كيف تربح منهم، كيف تاخد منهم مصاري، بوقت انه واجبها انه تعمل لهم رعاية اجتماعية، تهتم فيهم، المقصر تساعده والفقير تقف حده وتنظم له اموره. بالعكس عندنا بالدولة اللي معه يعطى ويزاد، من معه يعطى ويزاد، والفقير عم بيزيدوه فقرا، والشاطر مش هطارته. ولح بعطيك مثل.
4: تفضل.
6: نحن اتفقنا، نحن دولة رئيس الحكومة
4: هيدا عن جديد من بعد ما اعطيته المهر للحكومة صح؟
6: لا لا لا لا لا
4: قبل
6: لا. مش بعد الماضي لما فرضت الحكومة رسوم على صفيحة البنزين 360 ألف تقريبا إذا بتذكر
4: صح،
6: بعنوان انه نحن بدنا نغطي للعسكريين وللمتقاعدين ووظفين القطاع العام. كل اللبنانيين بيذكروه. طلعت الصرخه وبلشت فلتين بموضوع التعرفه. كل شوفير صار يسعر على على على رايه وعلى ذوقه، وامر طبيعي تصير هاي الفوضى لطالما السياسه الحكوميه مش واضحه. العمل الاجتماعي عند رئيس حكومة بالبيت بحضور وزراء أربعة المالية الداخلية الأشغال والعمل. أنا طرحت أنه طالما حطيت رسم على كل الثانيين بس حرام هالموظفين والعمال والعسكريين والطلاب اللي عم يتنقلوا بالقطاع العام ما معهم سيارات بدون ما نزيد عليهم التعرفي، خلي الدولة تحمل شوي عن السائقين حتى ما نقرب على التعرفي وبتضل أمور مستقرة. اتفقنا على مبلغ شهري 12 مليون دينار بمرحلة استثنائية لتقطع هالظروف اعتبارا من 1 آذار. من وقتها لهلا لا التزموا بدفع اللي اخذوهم للعسكريين والمتخاطين والموظفين اللي اخذوهم مشانهم، ولا التزموا بالاتفاق وقرار مسؤول وزراء، اخذوا قرار مسؤول وزراء ب 12 مليون طلع اعلن وزير الاعلام. شو عم تقول الحكومه اللبنانيين؟ اي سياسي عم تعودهم؟ اي نمط من التعاطي عم تعودهم عليه؟ تشبيح؟ هيدي السياسه طبنا فيها دول؟
4: هيدي بالنسبة. فإذا الاجتماع صار بشباط، من شباط لهلأ الوضع كله تغير، حرب بدأت بلبنان، عم نحكي عن ارتفاع بالأسعار وكله تشقلب.
6: وهذا الكلام عم أقول لك إياه، كانت صفيحة البنزين ب$24 مش ب$32.
4: حاليا من يومين تقريبا حطيت الحكومة قدام مهلة، ماذا بعد هذه المهلة إذا الحكومة ما التزمت؟
6: بكرة.
4: أوكي.
6: بكرة إن شاء الله اجتماع قطاع. أنا تمنيت على رئيس الحكومة انه يبدا التنفيذ قبل الاربعاء لانه قطاع النقل مجتمع نهار الاربعاء، وانت بتعرف واللبنانيين بيعرفوا شو يعني قطاع النقل اذا تحرك يعني انشل البلد. وانا عم بقول انه يا عمي هذا الافتاء اللي زتته الحكومه اللي فرضته الحكومه على كل اللبنانيين منهم السائقين، انا ما بدي يتحول لمواجهه بين السائقين والمواطنين. وهذا عم بيصير على الشارع. انت صحيح. بتعرف ب250,000 في سائقين، هذا بياخد بده 400 وهذا بده 500 وهذا بده 150 وما بعرف.
4: صح. اليوم التسعيره قد ايه عم بتكون تقريبا؟
6: نعم،
4: تسعيره التاكسي او السيرفيس قد ايه عم تتغير اليوم؟
6: رسميا 250,000.
4: اوكي. ومع الانفجار الصاروخي بتانكه البنزين،
6: مع هاي المشكله تبع السائقين او المشكله اللي عند السائقين انه يا عمي من لحم الحي عم نشتغل، عم نخسر، ما عم نجيب ليرة على بيتنا يعني، وكرمالة رسوم وكرمالة كمان جداول بتطلع، لأنه اسم الله حكومتنا بتتلقى يعني بتطلع أسعار العالمية للنفط مباشرة
4: بيغلوا
6: بنصدر جدول بتنزل الأسعار العالمية بياخدوا وقتهم دائما،
4: لأنه بيقولوا أنه لما كان مرتفع هالقد برميل النفط برا نحن كنا عم نظبط الاسعار، وبس يرجع ينزل بننزل الاسعار. دائما هالتركيبه عم بتكون،
6: بس يرتفع بنحط الاسانسير وبنطلعه دغري،
4: وبس ينزل ننطر،
6: بس تنزل بينزل بنزلوه على الدرجه ذاتي ذاتي
4: عمهل.
6: وانا بدي اسال سؤال خي، يا خي الليله طلع فيها الاسعار النفط العالميه يا أخي، كيف بيطلع تاني يوم الصبح جدول؟ كيف بيطلع تاني يوم الصبح جدول بأسعار على أساس طلعت برا؟ يا أخي الخزانات مليانة تبع الشركات، البواخر اللي جاية على الطريق، البواخر اللي جاية على الطريق كمان مدفوعة على القديم. يا أخي لحسب مين هالمصاري عم تطلع؟ هل عم تفوت على الخزينة؟ أكيد لا.
4: للأسف المواطن دايما أستاذ بسام عم بيكون هو الحلقة الأضعف وعم ينحطوا بوجه بعض.
6: للأسف
4: يعني السائق حقه يكون عم بيقدر يطلع مصروفه ويطلع حقه.
6: أنا واجب دافع عن السائق
4: والمواطن الله يساعده، مين بده يدافع عنه؟
6: قاتل من أجل السائق،
4: والسائق هو بالنهاية مواطن.
6: واجب دافع عن المواطنين بنفس الوقت.
4: هاي المشكلة.
6: نعم.
4: رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام تلايس، أهلا وسهلا فيك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا لا، بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
4: منتابع 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. أكد مصدر رسمي لبناني للمركزية أن البحث جار لتحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والمرجح أنه تحصل بالأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل. وذكر المصدر عن الرسالة يلي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب إلى الرئيس جوزيف عون أمس، ويلي تضمنت إشادة بالإيادة الخاصة بالبلد بهالمرحلة، وأن أهم فيها أنه تزامنت بالتوقيت والمضمون لترد بشكل ولو غير مقصود على كل ما أشيع من أخبار كاذبة بالأيام الماضية. جمود بالسياسة وتصعيد بالميدان، بهالمعادلة تبدو الساحة اللبنانية أمام مرحلة بالغة من الخطورة عم تتراجع فيها فرص المسار التفاوضي لمصلحة تطورات ميدانية عم ترسم حدود المرحلة المقبلة. فمفاوضات روما مجمدة، ولو أن العمل جار على تحديد موعد يرتقب أن يكون مطلع تشرين الأول، والمناطق التجريبية لم تحقق التقدم المأمول. فيما لم تنسحب إسرائيل من المواقع يلي كان يفترض أنه تنسحب منها بحسب اتفاق الإطار، بالتوازي عم تتقدم المواقع العسكرية على حساب المسار السياسي بمشهد بدأ يثير مخاوف واسعة من ترسيخ معادلة اللا حرب واللا سلم لفترة أطول بما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية وحتى اقتصادية. وبالموازاة عم يستمر المسار العسكري، إذ من المقرر أنه يجتمع الوفد العسكري اللبناني بمقر الإيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة الوفد الإسرائيلي والفريق العسكري الأمريكي لبحث التطورات الميدانية بالجنوب وبالمقدمة ما يتعلق بتلة علي الطاهر. وإزاء كل هالتطورات، لبنان حالياً أمام معادلة شديدة الحساسية، مسار سياسي متعثر، تصعيد ميداني متواصل، ودولة عم تتحرك ضمن هامش محدود وتحديات معيشية تنذر بانفجار إن لم تتم معالجة مسبباتها. وبانتظار ما سوف تقول إليه الاتصالات السياسية والعسكرية، المرحلة الحالية مبينة أنه في إدارة للوقت منا إلى تسوية نهائية، غير أنه استمرار هالواقع عم يطرح احتمال تحول الوقت الضائع إلى حالة مستدامة بما ربما يكرس معادلة اللا حرب واللا سلم عنواناً للمرحلة المقبلة.

0: من بعد مطار لليعيت يلي في تعويل كتير كبير عليه لحتى يكون عم بغير اقتصاد لبنان، ومع البداية للموعد القريب جداً لإطلاق أول طيارة منه، منسمع كيف هيدا المطار معقول يغير اقتصاد لبنان.
1: هيدا مطار رينام عوض لليعاد اللي هو بيمتد من هالجهة هيدي، هيدا السور وازي للبحر، متجه لنوصل لآخره اللي هي المنطقة العقارية المعيان.
2: اليوم عم نحكي بمرفق حيوي بيشمل خدمات كتير، لهيك حيكون في فرص عمل كتير داخل المطار وخارج المطار. نتمنى نشوف منطقة جديدة اقتصادية آمنة رابعة على لبنان ولأهل عكار.
3: نحن حد المطار ضيعة بنسي اسمه حي البحر، كتير صراحة مبسوطين وفرحانين رح تتطور المنطقة وتتحسن، وخصوص الفئة الشاردة.
4: نحن فوق 200 عائلة وكلياتنا ناطرين المطار ليفتح مشان كلياتنا نقدر نشتغل.
5: بدي وظيفة بس، ما بدي غير هيك، هذا حلم، حلم شغل يتحقق.
6: بالنسبة للعقارات، العقارات كانت سعر وهلأ صار سعر بفوق المتوقع، يعني حتى زادت 400%.
7: مطار لليعات هو حلم انتظره العكاريون. المرحلة الأولى في طيارتين بدأت تشغل سكاي لاونج، بس كله تشارتر، هي رحلات غير منتظمة. وصلت الركاب حسب شروط المزايدة، صالة صغيرة. نحن نأمل حسب ما فهمنا من رئيس الحكومة أنه بدهم يعمل مطار بالمرحلة بعد سنتين مزايدة دولية، لأنه في 26 شركة دولية أعلنت أنه لديها استعداد للاستثمار.
8: هذا المطار كثير مهم لأهل الشمال، أول شيء بالمعنى الإنمائي، بالمعنى الاقتصادي، بالمعنى خلق الفرص. الشق الثاني منه هو الشق يمكن الأمني، كون المطار الحالي يعني يقع تحت سيطرة حزب الله وحلفائه، وبالتالي نحن بحاجة للمطار الثاني. وجود مطار رني معوض بالليعاد بهالمنطقة الجغرافية بعكار كمان ممكن يستفاد منه بالعلاقة التجارية بين لبنان وسوريا. لبنان جاي على أيام حلوة كتير، شرط أن احنا كلبنانيين نتعلم من تجارب الماضي انه هيدا البلد للبنانيين كلنا بدنا نعيش فيه سواسية تحت سقف القانون والدستور، ما يكون في سلاح خارج الدولة، وتكون الحكومة واحدة مسيطرة على قرار الحرب والسلم.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: كبرت
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00. 5:05 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: البيئة من العناصر المهمة بحياة أي مواطن وتحديداً بلبنان. تفاصيل أكثر عن جمعية Global Humanity مع تانيا حجازي. أهلا وسهلا فيك، مديرة قسم العلاقات العامة والإعلام بفائذاً NGO Global Humanity. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: ليه اسمها Global Humanity بالأول؟
2: أول شيء نحن مجموعة من الأشخاص اجتمعنا وهدفنا هو حماية البيئة، لأنه البيئة هي مش مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية كل إنسان. Global Humanity هي بتجمع بين البيئة وبين الإنسان، مشان هيك سميناها Global Humanity، وبتاخد كذا
1: زاوية إلى علاقة
2: بالبيئة، بالخضار، بالإنسان.
1: أي أكثر مواضيع تعنى فيها هالجمعية لحتى تحافظ على جمال لبنان ونظافته وهويته؟
2: أول شيء نحن عنا برامج توعية. برامج توعية منتوجه من للمدارس، للمؤسسات، لأنه وانس خليت هالفكرة براس الأولاد وخليتها تنمى، بصير لوحدها هيك لنقدر نحافظ على بيئة أحسن، على تعلم العالم والولاد بالأخص أنه يحافظوا على بيئتهم، لأنه لبنان بيتميز بجماله المناخي، جماله الخضار، جماله البيئي، بيتميز أكتر شيء ببحره. للأسف بحرنا ما كتير
1: نضيف، ملوث من النفايات يلي بكبها المواطن، من البلاستيك وحتى من المجارير،
2: وصرتوا أنه البلاستيك بده كتير وقت لحتى يتحلل، إن كان بالمي أو بالأرض إذا انتمرناه، وإذا حرقناه بيعطي انبعاثات تلوثية كتير بالجو. مشان هيك نحن البلاستيك منقدر نحافظ عليه، يعني نقدر نعيد تدويره، نقدر نستعمله لكتير قصص. وكل البلدان بالعالم، كل البلدان الأوروبية واللي مش العالم الثالث يعني بيفرزوا، ونحن هدفنا هو انه نفرز، نعلم الناس كيف تفرز، كيف تكب البلاستيك لوحده، كيف الازاز بنقدر نستعمله بمواد البناء، بنقدر البلاستيك نستعمله بالتدوير، نرجع نعيد استعماله. واذا بدك تاخذ بلدين، لبنان نحن مش لأنه عالم ثالث وما منسمح نقول هيك، نحن شعب كتير متطور وشعب كتير ذكي، بس الظروف اللي مرقنا فيها بخلال هالسنوات ما عم بتخلينا نلتفت ونطلع لمستقبل أحسن لنقدر نورته لأولادنا للجيل الجديد. إذا بتاخد لبنان واليونان، اتنيناتهم فيهم طبيعة كتير سيميلر لبعض، هونيك بس طوروها بيفرزوا وبتصير عادي. هيدا هدفنا هو نعلم العالم تفرز لوحدها، يعني هي بتاخد مسألة 5 ثواني.
1: سيفة الفرز قدام همة، وكيف منقدر نبلشها من الصفر؟ شو لازم نعمل؟
2: ببلش من بيتك.
1: أوكي.
2: من البيت البلاستيك لوحد
1: الكرتون وغيرهم كمان لحال،
2: البلاستيك والكرتون والقزاز فينا نحطهم لوحد. أوكي. ما حنسحبها على المواطن، والمواد التانية فيك تحطها بسلة تانية. هيدي بتساعد، هيك بتصير أسهل لإعادة التدوير للشخص اللي عم بيقيم هالزبالات، يعيد تدويرها وبتبلش الثقافة. وأهم شيء بس نصير نحن نكب، ما نكبهم كلهم مع بعض. يعني ببلاد برا في عندك بنز للكرتون اللي بيكون لونه إجمالا أزرق، وأخضر للنفايات العادية العضوية، ما عارف شو بقوله، النفايات التانية.
1: هن النفايات اللي عم نحكي نحن عنهم، هن بحاجة يكون المواطن بالدرجة الأولى عنده ثقافة، نفرز هالنفايات لحال وهالنفايات لحال. وهون بيجي دوركم لما تكونوا عم تعملوا دورات أو إذا بدك اجتماعات بالمدارس وحتى بالجامعات لحتى نضوي على هيدي الثقافة.
2: يعني أهم شيء الواحد يتعلم كيف يفرز، بس يفرز هول المواد بيقدروا يبيعون يعني أشخاص أو يقدمون لجمعيات تانية بتقدر تستفيد منهم، تبيعهم تعيد تدويرهم وترجع تساعد ناس بحاجة إلى، يعني في عندك ناس قاعدة بلا سكن، في ناس ويلتشير، في بيساعدوا الـ Children Cancer Center. هلأ يعني المحلات اللي بيعالجوا الأمراض السرطانية
1: قد مهم، يعني هالنفايات يعني المواطن بيعتبرها نفايات للكب، لا فيها تكون مصدر أساسي لإعادة إذا بدك تغيير حياة أشخاص انطلاقا من هذه النفايات أكيد. أو هذه المواد أكيد. مثل غير دول
2: أكيد بدل ما تنكب على الطريق وفي أشخاص تانية أكيد عم بتلمها وتفرزها من الطريق بقلولة نباشة
1: ينبشوا بالنفايات،
2: بينبشوا بالنفايات
1: بننبش عليها وناخد البلاستيك بياخدوا بالعادة
2: أوكي وبيبيعون. نحن عم نطلب إنه الناس بس تنظم يعني هي كلها قصة 5 ثواني بتاخد وين بكبها هاي بتعود حالك. ونحن موجودين هون رجعنا طلعنا لأنه عم نعطي، نحن كلنا منعرف نفرز وكلياتنا عنا هالثقافة بس ما في تضوي عليها. بار اكزامبل إذا بدنا ناخد بكورونا كلياتنا التزمنا لأنه كان في إعلام كتير كبير عليها لهال الفترة الزمنية، كانت التلفزيونات والإعلام. هو الكورونا هو غريب عادي بس الفرق أنه كان بينتقل أسرع
1: وكان انطلاقا من هون. إذا بيكون دايما في توعية إعلامية أكيد. على الفرز المواطن باللاوعي عنده بيصير الفرز جزء من حياته.
2: أكيد أكيد. قديش بفترة كورونا لما قعدنا بالبيت قديش صار في نظافة بالجو بالكرة الأرضية، حتى ثقب الأوزون كان أصغر صغير بهالفترة وتعودنا. بس هلأ ما بقى في تضوية مع أنه كورونا بعدها موجودة تحت تسميات عدة مثل H1N1 إنفلونزا A etc. بس ما في تضوية عليها لأنه مشغولين بغير شيء. أنا وجودي هون بس لحتى ضوي أنه بهالجمعية بجلوبال هيومانيتي أنه نحن بنعمل توعية بيئية لأنه بعدين بدنا نشتغل على الخضار ودجا عم نشتغل على دي كوريدور ايكولوجيك لحتى يرجع يخضر هالبلد
1: يلي تعب من ملفاته السياسية والأمنية وحتى من غاباته يلي تقلصت نتيجة الحريق وحتى السرقات المتعمدة للأغصان وحتى جزع الشجر يلي بيكون موجود. انطلاقا من هون الشباب عنده دور مهم، الجمعية قد ايه بتضم عناصر شباب متطوعين معكم لحتى يكونوا عم بيساهموا بإعادة تغيير وجه لبنان إلى الوجه الخضاري النظيف؟
2: هلأ أول شيء لقيت صعوبة لحتى نضموا عدد من الشباب لأنه الشباب بهالأيام كلياتها ملهية على الوسائل التواصل الاجتماعي على الانستغرام على التيك توك على واتيفر بيشوفوا قصص مهمة وقصص مش مهمة. عندي مجموعة مهمة من الشباب هن مينلي من تلاميذ ليسي فيردان ومن الـ LAU وكلياتهم أول شيء كان ما كتير محمسين بس بعدين تحمسوا للموضوع وصاروا بيشاركوا دايما معنا بكتير إيفنتس بنعملها. هلأ الإيفنتس بلشنا ببيال واللي عطانا إكسبوزر حلو هو بيروت فيستيفال لأنه كنا عم نتواصل ديركت مع الأشخاص مش عبر تواصل اجتماعي، كنا عم نخبر عن حالنا من شخص لشخص ديركت نحن والفولونتيرز تبعولنا.
1: هالمهرجان قدي ساعدكم أو حتى عطاكم دعم معنوي بأنه لا بعد في مواطن لبناني عنده هذا الإلمام أو بحب يتعرف على السقف البيئية؟
2: ولا بصراحة أنا لقيت عدد قليل كتير، يعني إذا بقدلك شي 10 أو 15 شخص بس ما كانوا مهتمين، أما الباقي
1: كله مهتم بالبيئة،
2: كله كان مهتم. كل شخص فات على مهرجان
1: بيروت
2: كان مهتم، كان يوقف وخدنا فولورز منيح وشافوا شو منعطي لأنه أنا بتعرف مستعجلين ليحضروا
1: الحفلة يلي موجودة على كل
2: كانوا ليلة. يشوفوا على الانستغرام على البيج تبعيتنا.
1: أهم هدفين للجمعية بالمستقبل شو هن؟
2: أول شيء نكبر الوعي عند الأطفال لأنه بس تنمي هالثقافة عند الطفل ما بعود بيقدر يتخلص منها. يعني بدنا نبلش من الجاردوريات من المدارس للجامعات لأنه هدفنا هو أنه نورد أولادنا ونورد هالجيل الجديد بيئة نظيفة. وتاني شيء نشتغل على الكوريدور إيكولوجيك هو كيف نساعد التربي وعلى أنه هي تخضر لوحدها لما تأمن لها إنسكت وتأمن لها تربي نظيفة، لأنه بتعرف صار في عنا حرايق كتير من الحرايق الطبيعية والغير طبيعية.
1: للمستمعين يلي عم يسمعونا، شو بتقولي لهم لحتى يكونوا جزء من جلوبال هيومانيتي كمتطوعين، إن كانوا شباب صبايا أو حتى كبار بالعمر، ويكونوا جزء من هيدي الرحلة الطويلة يلي بتبلش من نقطة صفر لحتى نوصل إلى توعية بيئية 100%؟
2: نحن ياريت بيعملونا فولو على البيج تبعيتنا، هي جلوبال هيومانيتي على الإنستغرام، يتواصلوا معنا باي مسج على الانستغرام او على الفيسبوك ويعملوا لنا فولو، بيقدروا يكونوا فولونتيرز معنا، ونحن حابين نكون موجودين بكل لبنان.
1: قد ايه مهم انه البيئه تكون مش لمنطقه واحده بلبنان ولكن كل لبنان من شماله الى جنوبه؟
2: هلا لبنان، نحن كل لبنان مش لإلي ولا لإلك، لبنان لكل شخص بيحمل الهويه اللبنانيه لإله. بقى أنا مش بس عم شجع، أنا بس بلفت نظر أنه هذا واجب على كل شخص يحافظ على هالبلد مثل ما بيحافظ على بيته، مثل ما بيحافظ على سيارته، مثل ما اللبناني بيهتم بشكله بريحته، بيحط أحسن بارفان وأحسن شيء بيهتم، بهمنا نحن كمان يهتم بهالبيئة، لأنه الهواء نحن منتنفسه ولا نحافظ على حالنا ونخفف أمراض وفلا.
1: قديه نسبة التلوث زادت بلبنان؟ هيدي النسبة يلي مرتبطة إن كان بالنفايات يلي بتنكب أو حتى بالمعامل واللي بيطلعوا من السيارات، دخان السيارات وغيرها.
2: هلأ نسبة التلوث exactly قديه ما عندي أرقام، بس بقدر أقول لك هي عم ترتفع، يعني بيقولوا لك أمراض الكانسر بالعالم
1: صحيح
2: صارت 65%. بقى كيف حالنا بلبنان اللي عم بيتعرض لكتير أمور ما في حدا عم يهتم فيها؟ مشان هيك نحن ما بدنا نقوم اللوم، مش دوري دورك، هيدا ما خصني أنا، خصتك، هيدا هدف وهيدا مسؤولية كل شخص لبناني منا يحافظ على هلا الموضوع.
1: تانيا حجازي، أهلا وسهلا فيك، مديرة قسم الإعلام والعلاقات العامة بجمعية أو NGO Global Humanity، أهلا وسهلا فيك.
2: Thank you ريكاردو على هالانترفيو، وبدي أقول لك أكيد الميكرو أول شيء له رهبته
1: 100%،
2: مش هيك تلبكت أول شيء؟
1: بالعكس، مش باين أبدا. أهلا وسهلا فيك دايما معنا عبر هوا جبل لبنان، وأكيد بيكون عنا انترفيوز بحلقاتنا لحتى نضوي على أهمية البيئة.
2: أكيد، thank you لكم.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تاع
2: تاع بولت تاع بولت تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تاع بولت تاع بولت تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تاع بولت تاع بولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgie présente
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
5: كلمة غني عم بتدندل كلمة أرقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
5: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
5: مثل الغيمي
4: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم
5: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
6: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

0: فكرة بصيدة رسومات وصور وحكايات ومونة وحرف يدوية عم بتعيد تفاصيل البلد المدمرة بجنوب لبنان وحياة أهلها.
1: لأنه كل الطفولة كانت بالضيعة، يعني احنا كنا كل شيء نطلع على الضيعة نخلص مدرسة وخلص، يعني احنا 3 شهور نكون خلص بعديسة.
2: هذا صورة عن الحياة القرويه، كيف كانت الحج جبله المجدرة اللي هو قاعد عم بيطلع من حالة البندورة.

0: أول شيء عدايتي هي القلم. ثاني شيء يعني بس شفت الصور كتير تفسرت، ذكرت الطريق، ذكرت ريحتها، بستان، كل شيء فيها.
1: هيدي الطغرة عنا بعدايتي على مدى 11 سنة وأنا أوقف هون مشان اطلع انزل على شغلي على مستشفى الحكومه بالنبطيه، فاخذ التاكسي من هون او اطلع اوتوستوب وانزل مجانا، فكتير بتعني لي بصراحه.
2: نحن عدايسه بالنسبه لنا هي بيتنا، وبما انه هي بيتنا ما رح نتركها، ما بنتركها ابدا، ما بننساها، ما بنتخلى عنها، ما بدي حق وفي ورام طالب.
3: عم نجرب اهل عدايسه نتجمع باي مناسبه لبعض، عم نجرب بكل الطرق نحافظ على هيدي العلاقة اللي بيناتنا. أما اليوم فعدايسي كلها شأن عام لإلنا وبتهمنا بكل تفاصيلها، ونحن اليوم ذكرتنا أقوى وحضورنا أقوى بعدايسي، وتنسيق العالم لنرجع مع بعضنا إيد وحدة أفضل بكتير من المراحل اللي مرقت.
4: هيدي تشبه عين عدايسي بالسبعينيات، هيك كانت شكل العين. هيدي الصورة تقريباً إذا واحد بده يأخذ لقطة من جهة نزلة مركبة ممكن تشوف عدايسي بهالشكل من هون، ممكن تشوف قلعة شقيف من ورا، بشوف جبل الشيخ.

0: منتابع خمسة على خمسة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب، ومنتعرف سوا على قصة حكاية المرسيدس العتيقة رحلة 60 سنة بشوارع لبنان مع جوزيف الحاج.
1: ناس كتير بقولولك ما عندك من تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش الأراضي وترتاح؟
2: أنا اسمي جوزيف الحاج، مواليد 1941، عمري 85 سنة، وبعدني لليوم شوفير على التاكسي. إلي 60 سنة شوفير تاكسي، مجدد دفتري دفتر السواقة مجدده 40 مرة. السيارة موديل 60 تريتها سنت 70، بحبها. أنا كل يوم الصبح بدي أقوم أفحص المي والزيت، أعمل لها ضربة ريش من الغبرة وبدور وبمشي على شغلي. لوين رايح؟ تفضل. إنتان في الحرب الأهلية بسنة 75 كنت أخذ هالناس من هون وروح وديهم على برج المراجني على السياح بيروت، كنت أبرمها كلها. كنا نوقف جمة شوفارية على البرج، على فيحة البرج. زمن الليرة كان فيه بلكة، كنا نشتغل 10 ليرات بالنهار، 20 ليرة نجيب مصروف البيت ونحط البنزين وضل معنا من النهار 20 ليرة. هلا اذا بتشتغلي مليون ليرة مليونين ليرة كل يوم، جيب العشية على البيت معكش 200 قرش. دايما بعمل فحوصات، حب الدواء ما بياخد، كتر خير الله انه عايش بدون زويد. في ناس كتير بيقولوا لي بعدك ما تشتغل، ليش بتروح تقعد ترتاح؟ ليش بتبيعش الاراضي وترتاح؟ انا مني مرتاح وقت اللي بنشتغل، مش بنشتغل بتعب. الانسان بلبنان بده يضل يشتغل الاخر ناس من حياته. الاخر دقيقه بده يضل يشتغل، ما فيش ضمان شيء، ما نتحكم، ما نعيش.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان، يا رايح على جنوب، مشوار بأغاني غنت أرضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه. غالي والله يا جنوب، يا جنوبي. كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ويا رايح صوب الليطاني دخلك وصل للسلام.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: العام الدراسي انطلق إن كان بالمدارس وأيضاً بالجامعات ناهيك عن الارتفاع الصاروخي بالأقساط المدرسية والجامعية، ولكن الطالب هو العنصر الأساسي والمهم والجوهري بأي عملية تربوية. شو هي أبرز النصايح يلي لازم على كل تلميذ أنه يتبعها قبل بداية هذا العام الدراسي عند البعض، وفي حال بدأ العام عند بعض الطلاب وببعض المدارس؟ في إجراءات مهمة لازم يكونوا عم يعتمدوها يوم بيوم لحتى يكونوا عم يتفوقوا دراسياً.
1: يلي بيحتاج التلميذ مع بداية العام الدراسي، دايماً نظموا وقتكم وحطوا خطة لدرسكم ودرسوا كل يوم بيومه مشان ما يصير عندكم كسور درس. في عنا المواد العلمية والمواد الأدبية. المواد العلمية دايماً حلوا الإكزرسيسات، ما بيكفي تقرأ الإكزرسيس وتقول أنا فهمته، مثل إذا واحد عم يتعلم سواقة لازم يسوق بإيده. المواد الأدبية إذا أنت عم تحفظ صفحة، دايماً يا جماعة اقروا هيدي الصفحة، أنتوا عم تحفظوا فكرة، اقروا هيدي الصفحة أول شيء. إذا دخلت براسكم بلشوا احفظوها، واحفظوا جملة جملة مش كلمة كلمة. دايماً ادرسوا بمكان مناسب وابعدوا عن الأشياء اللي بتلهيكم وقت الدرس، وبالوقت اللي بتحسوا فيه عندكم طاقة أكبر ادرسوا الأشياء الصعبة، وبالوقت اللي بتحسوا فيه يمكن طاقة أقل ادرسوا الأشياء الأهين. ولكن دايماً حفظوا حالكم، يعني إذا تعبتوا من الدرس ما دغري تقوموا قولوا حدلني إسا 5 دقايق، حدل 10 دقايق، وهيك بتكونوا عم تحفظوا حالكم. بقلب الصف إذا في شيء ما فهمتوه اسألوا الأستاذ، أنتوا حقكم تسألوا وواجب الأستاذ إنه يجاوب، ويمكن في شيء ما تفهم

بسبب الضغط. دايما يا جماعه خدوا وقتكم بالمسابقه، ما تسلموا المسابقه بالوقت وما تخلوا ولا ربع علامه تروح عليكم. وكمان اذا انت عم بتحل بروبلم وخلص ما عم تعرف تكمل، رجع عيد الضنايه، يمكن في شيء بالضنايه انت منك منتبه له. دايما انا بقول البدايه المنيحه بتؤدي لنهايه منيحه. وخبروني قصة شو في نصايح برايكم، وخبروني كمان كيف كان بدايه العام الدراسي منكم.

0: 7 وحين نهاية حلقتنا اليوم من 5 على 5. موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة لسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

0: بيكون إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2:00.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من جبل لبنان لجنوب لبنان،
2: يا رايح على جنوب،
1: مشوار باغاني غنت ارضه، حكيت حكايته وحملت وجعه وفرحه.
2: غالي والله يا جنوب، يا جنوبي.
1: كونوا معنا هالخميس بحلقة خاصة من غنية وخبرية عن أجمل وأصدق الأغاني اللي تغنت لأرض الجنوب اللبناني.
2: الله معك يا بيت صامد بالجنوب.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة